من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن الهيان بن مبارك آل الهيان، ألحان وغناء عيضا منها.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نتك

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

طابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة منحزمة.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
6: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
7: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
8: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
9: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
10: شكرا جنود الوطن.
11: شكرا جنود الوطن.
12: انتوا درع الوطن.
13: شكرا عيالي.
14: نشكر حماة الوطن.
15: انتوا أماننا،
16: العيون الساهرة.
10: شكرا جنود الوطن.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

في هذا الوطن لا تقاس عظمة القادة بما يقولونه فقط، بل بما يزرعون في قلوب الناس من سكينة ومن ثقة ومن يقين. في قادة يديرون الأزمات، لكن هناك قادة إذا اشتدت الأيام صاروا أهم السند، وصار صوته وطن كامل، وطن كامل من الطمأنينة. قائد يشوف أبعد من اللحظة ويبصر المستقبل بعين الحكمة. هذا القائد يقود شعبه بثبات لا يرتجف، وبقلب يتسع للجميع. حين اضطرب العالم لم يرفع في وجوه الناس لغة القلق، لكن رفع في أرواحهم معنى الاطمئنان والسكينة. اختار الكلمات اللي تحفظ المعنويات، اختار الحكمة بدال الصوت العالي. الناس كلها حست أن وراهم قائد يحمل عنهم ثقل الأيام، وفي كل أزمة كان حاضر ببصيرته، هادئ كأن الطمأنينة خلقت في نبرة صوته، قوي بدون استعراض. حين كانت السماء تمتلئ بالتوتر، كانت هذه الأرض مطمئنة تعيش يومها بثقة، لأن خلفها رجال يحرسون الحلم بصمت العظماء. وهنا تعرف قيمة الأوطان، أن يشعر الإنسان بالأمان دون أن يرى حجم التحديات التي أبعدت عنه، وأن يعيش حياته ويومه مطمئن، لأن يعرف أن من يقف خلف هذا الوطن هم رجال. لهذا نحن نقول نحن نحب الإمارات، ونقول بكل فخر نحن مطمئنين لأننا خلف هذا الوطن نعلم يقينا أن خلفه يقف رجالا. إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف.

0: كأنهم دعاء مستجاب.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: حي هالصباح
2: حي هالصباح
3: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة ونصبح بالخير في هذه اللحظات على نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كعادته يطلعنا على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة أبوظبي. منصور يسعد صباحك بالخير.
4: يا صباح الخير والنور السرور أختي شمس.
2: طمني عنك كيف أصبحت اليوم؟
4: أصبحنا بخير وصحة وسلامة ولله الحمد.
2: الحمد لله. شو من الرياضات اليوم؟ جيجيتسو ولا جوغينج؟
4: لا اليوم عقولتهم رياضة الرفع الأثقال.
2: أوه ما شاء الله.
4: هي نعم.
2: بدي بيلدينج.
4: بدي
2: يعطيك العافية يا رب العالمين. يسعد صباحك بالخير.
4: أختي شمس. نصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة إمارات الفم وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم. مع الالتزام بعلامات وارشادات المرور. وفي البداية اسمحي لي أختي شمس أنوه للأخوة المستمعين قائدين المركبات إلى وجود حادث مروري معرقل حركة سير على دوار محكمة بنياس وعليه نرجو منهم توخي الحيطة والحذر والانتباه. أما بالنسبة لحركة سير على بقية طرقات العاصمة بغرض في الحركة انسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات سواء كانت الداخلية والخارجية طبعا باستثناء بعض الطرق التي تشهد ازدحام مروري كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع وكذلك على طريق الروضة للقادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة الضربي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطر راحة باتجاه الداخل وشارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. قبل ما أختم حديثي وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت وكذلك الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات وذلك لسلامتكم وسلامة جميع مستخدمي ورجال الطريق. في الختام هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي وكل شكر لكم الطاقم عمل إذاعة إمارات الفم الأخوان المستمعين ويومكم سعيد موفق بإذن الله.
2: يسعد صباحك بالخير وكل الشكر لك منصور ودرب السلامة أكيد لكل من يسمعنا.
5: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول. يا هلا فيكم بداركم.
6: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. زوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية ببساطة وكفاءة مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
7: زوهو أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
8: في أماكن ما تحس فيها بالوقت وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوزع الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد الماي لعبتنا.
7: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
9: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
10: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
11: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
12: أم صح صح؟ أهنيك،
13: هذا صباحك بيبي.
14: سين جواب.
15: جواب.
2: وين مذيعتنا؟ مذيعتنا تدور نظارتها. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباحا يطرد الفقر.

وصباحا يوفي الدين، صباح العرب مرة، صباحك مرتين، صباح البيض المفقش. ها تريكتوا ولا بعدكم؟ فاطمة الزعابي يسعد صباحك بالخير. إياد حياك الله ويسعد صباحك بالخير والنور والسرور. وما حصلت بعد النظارة، ظلام مو مبينة النظارة هناك. حياكم الله مستمعينا، نحن متواصلين وياكم عبر الرسائل النصية 3666. بالنسبة للتيك توك أختي كوثر شغال؟ أوكي أنتم موجودين حياكم الله. إنزين، اللابتوب في الدوام ضروري ولا الموبايل يخلص الأمور كلها؟ في يعني تخلص شغلك عادة من اللابتوب ولا من الموبايل؟ كوثر انتي اول واحدة تجاوبين، لابتوب ولا موبايل؟ موبايل. انا بعد موبايل، سكريبتات سكريبتات على التليفون. اللابتوب اكيد من اياد القطان. فاطمة اللابتوب مهم. يسعد صباحك بالنور والسرور والورد والرياحين يا بن جمهور. جهوري ولا جمهور؟ أين نظارتي؟ حياك الله ويسعد صباحك بالخير. تستخدمون اللابتوب أكثر؟ تعتبرون اللابتوب ضروري عشان تخلصون شغلكم، ولا تخلصون شغلكم بال ايا كان الشغل يعني يحتاج وقت تخلصونه بالموبايل؟ اللابتوب اكيد من شريف. شريف يسعد صباحك بالخير. مو انه ضروري اياد يقول، بس افضل للشغل. هو افضل عشان الشاشة اكبر وفي كيبورد ولا وفي اوبشنز اكثر؟ انا اكتشفت ان التليفون في اوبشنز اكثر يسهل في سالفة الشغل، بس هذا ما يكتشفها إلا اللي يعاني مع التليفون في شغله. إنزين أخوك محمد، حياك الله يا محمد، أهلا وسهلا بك يا محمد. محمد شو خبرتنا، شغلك تخلصه أكثر على التليفون ولا على اللابتوب؟ شغل الدوام على التليفون ولا اللابتوب؟ ايوه فاطمه يسعد صباحك بالخير. وين صغيرتنا اليوم؟ ما سمعنا صوتها. ان شاء الله كل صباحاتك حلوه وجميله. زين اين وصلت وين وصلت؟ اذا على فكره بعد شوي بنتكلم عن سالفه ثانيه حضور، بس خلينا نخلص اللابتوب قبل. المدرسة رايحة المدرسة، أوكي اللي رايحين المدرسة حبايبي حبايبي بناتي أولادي اللي رايحين المدرسة، يا صباحكم الصباحي، يا صباح الطش والرش وماي الورد المبرد في الغرش، يا صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، يا صباح البيض المفقش، يا صباح الكحل في العين. إن شاء الله اليوم منا يوم دوام جميل ممتع، ولو كان في امتحانات فول مارك درجات كاملة بإذن الله. إنزين خبرونا التليفون. أوكي يعني أنا وأنت وكوثر تليفون، مستمعين الباقيين كلكم لابتوب. إنزين ليش اللابتوب مو بالتليفون؟ ليش تحتاجون يعني تشوفون أن اللابتوب ضروري في الدوام أكثر من التليفون؟ وإحنا بنقول لكم ليش نشوف إن الموبايل هو اللي ينهي الشغل أكثر من اللابتوب. يلا بس خلونا نشوف كوثر شو بتسمعنا. عندك شي كوثر؟

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة. والأجمل، كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة،
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: التضحية
6: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
5: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات. وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
7: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
5: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
8: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
5: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
9: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
10: الحين أنت تسمع
11: أحلى صباح،
10: أحلى صباح.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور. أول الصبح سألتكم أنت من النوع اللي تخلص شغلك على اللابتوب ضروري، ولا عادي تخلص أمورك كلها على الموبايل؟ يعني وليش موبايل وليش لابتوب؟ سويت شوية استطلاع لمستمعينا بحسب ردودكم، اللي يفضلون اللابتوب عادة يحبون أنهم يركزون الفترة طويلة بدون أي تشتيت. يمكن تشتيت لأن التليفون يكمسج، تفتح واتساب، أدري شو يستوي نوتيفيكيشن، تروح تشوف شو السالفة. لكن بعكس اللي يستخدم اللابتوب يركز ويبتعد شوي عن المشتتات. أيضا الكتابة السريعة والتنظيم، لحظة، هاي لازم يكون في تحدي. الكتابة السريعة والتنظيم على اللابتوب ولا التليفون أكثر؟ تكتبون أسرع ومنظم اللابتوب ولا التليفون؟ أوكي، يعني حسها التليفون. فاطمة تليفون. أيوة، حرفي التليفون، بنجمور تليفون. إنزينز، الكتابة السريعة والتنظيم، إنك تكون عندك القدرة إنك تفتح أكثر من شاشة نافذة وبرنامج في نفس الوقت. هل ميزة تكون أكثر في اللابتوب ولا في التليفون؟ في البي سي، ما في لا لابتوب ولا تليفون، البي سي على طول. متشنة تلعب بلاي ستيشن أصلاً عشان تجيب البي سي؟ شفناها الحركات هذه ليل والنهار قاعد قدام الكمبيوتر. يا حبيبي تدرس، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يعينك. إذا أمي ما تبغى مني شيء، لا أمي أدرس أدرس، بس شي خطيت من ورا ولا شوفه قاعد يلعب، وتخدعوني كل هذا العمر من ورا البلاي ستيشن والبي سي. انزين، انزين بخبركم، هل احساسكم انكم داخلين مود الشغل يكون اكثر لما تستخدم تليفونك؟ اعتقد هني التليفون يعطيك نوع من الاريحية، يعني حتى ممكن في البيت على الشبرية تقعد تخلص شغلك في اي مكان. لكن البي سي شوية انت ملتزم بالمكتب، اللابتوب نوعا ما تقدر تكون حر شوية في الحركة، بس مو بلدرجة التليفون. اللابتوب أحسن أشتغل أفضل من الفون. أوكي جميل يا فاطمة. الناس اللي يعشقون أنهم يخلصون كل شيء بالتليفون يحبون السرعة وإنجاز المهام في أي مكان، ويحبون بعد يردون على طول. وأيضا مسألة التنقل، يلا أي مكان بيروح ترى هو شغل شغلة في جيبه، صح؟ شغلة في إيده في تليفونه، يحس أن كل شيء قريب من إيده، ما يحتاج يدور مكان يقعد فيه، ولا يحتاج يدور لابتوب ولا جهاز ولا ديسك ولا شيء. والشغل الخفيف سواء كان والسريع بدون تجهيز. بعد في دراسات تقول، هي يبتينا دراسة بعد، ما عش أسوي شغلي بعد، اسمحوا لي. في دراسات تقول أن سلوك الاستخدام الرقمي تشير أن الدماغ يتعامل مع التليفون كأداة استجابة سريعة، بينما الكمبيوتر يعطي إحساس أن المهمة عميقة والإنتاجية طويلة. عشان شي الناس تبدأ بالموبايل في التواصل وصناعة المحتوى السريع، وناس ما تركز إلا قدام شاشة كبيرة ولوحة مفاتيح. وأي حتى بعد الشخصية ترى تلعب دور. الشخص العملي اللي يتنقل وايد غالبا يرتاح لاستخدام الموبايل، والحين الموبايل صار فيه كل الإمكانيات اللي موجودة في أي كمبيوتر. والشخص اللي يحب التخطيط ويحب التفاصيل
ويحب إنه يفكر، يميل لللابتوب. صح، هذا المبدع يحب اللابتوب أو لا طقوس بعد. انزي زي، لو أسبوع واحد ما رح يتاح لك استخدام لابتوب ولا تليفون، تستغنى عن أي واحد فيهم؟ أم 24 يسعد صباحك يقول بس التليفون، شوفي كيف أنت ماسكة التليفون، ترى يأثر على الرقبة، يأثر على الرقبة ويأثر على كف الإيد من هني ويأثر على النظر وايد. اتفقوا بجدة. بس التليفون اوكي، الموبايل اذا اسبوع واحد تستغنون تعيشون بدونه اللابتوب. هي ما تقدرون تستغنون على التليفون، ما تقدرون استغني عن اللابتوب، الفون مهم عشانكم، حرجتينا يعني. نستغني عن التليفون، يستحق جائزة من العين. انزين العين، نستغني عن التليفون، والله انك بطل، انت الوحيد اللي بتستغني عن التليفون. الكعبي، حسب الشغل، في شغل اقدر اخلصه من التليفون وفي شغل يحتاج لابتوب. هي يبالك قاعدة. انزين anyway، أتوقع أن صار الناس اللي تستغنى عن الموبايل اليوم وايد أقوياء، اللي يقدر يستغني عن الموبايل يطلع طلعة شي بدون موبايل، والناس اللي وايد تنسى الموبايلات ترى بعد نسلم عليهم. يلا كوثر، موبايل ولا تليفون؟ تستغنين عن الموبايل؟ تستغنين عن الموبايل؟ أنت قدامك مكسر شكبرة، هي أوكي استغني عن الموبايل. لحظات وراجعين لكم.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: كياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: نصيحة يومية من Homes R Us: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أف عوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
3: من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. آخر عدد.
4: إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم: بداية، رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، والجانبان بحثا مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة. أيضا ناقشا تطورات منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورئيس الدولة ومحمد بن سلمان استعرضا هاتفيا تطورات المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وبحثا العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية، والجانبان أيضا بحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

أيضا إطلاق دراسة موسعة لقياس الكفاءة القرائية للطلبة الناطقين بالعربية. 59 مدرسة تشملها الدراسة وتمثل مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية. سلطان القاسمي: بناء المجتمع يبدأ من تنشئة الطفل بطريقة صحيحة. وتسلم شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من اليونيسيف. ثلاثة وثلاثين بالمئة نمو في برامج مراكز الشباب خلال 3 أشهر. الاتحادية للشباب تحقق نتائج نوعية وارتفاعا في عدد المستفادين، وبرامج ومبادرات تلبي طموحات الشباب وتواكب التوجهات الوطنية. محمد بن راشد طلع على مستجدات مشروع المنظومة الجديدة للعمل الحكومي، وسموه: نعزز ريادتنا بتبني نماذج حكومية متطورة تركز على خدمة الإنسان. أيضا أضاف: توظيف الذكاء الاصطناعي في الحكومة أولوية المرحلة المقبلة، وحكومتنا في مقدمة التحول الذكي لضمان تقديم أفضل الخدمات. فرق عملنا هم قادة التحول الوطني ومهاراتهم ضمان لنجاحنا. ويختتم سموه: لا سقف لطموحاتنا، والقادم يتطلب همة أكبر تليق باسم الإمارات. طحنون بن زايد التقى مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني، وسموه يستعرض سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وألمانيا. وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بحثت مع سفير السويد تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي، وصرحت: الثقافة لغة عالمية قادرة على تعزيز الحوار. أحمد الشرع وثاني الزيودي يبحثان دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. الإمارات وسوريا تبحثان آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاقتصادية. انطلاق أديس 2026 وشراكات عالمية ورؤى عمرانية لتعزيز جودة الحياة والاستدامة في أبوظبي برؤية عالمية لبناء مدن المستقبل وتعزيز جودة الحياة. 40,000 منزل وأرض سكنية سيتم توفيرها بحلول 2029، وتطوير بنية تحتية كفأة ومرنة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية. أيضا صرح معالي محمد أشرفة: بنية تحتية توفر مجتمعات مترابطة وخدمات موثوقة وحلولا ذكية. أيضا اليوم وفي سياق حلقتنا لنا وقفة عند هذا المؤتمر. أبوظبي للمشاريع يطلق إطار حوكمة موحد ومذكرة تفاهم مع 14 جهة حكومية لتسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية. وضمن المرحلة التالية من برنامج إعداد الكفاءات القيادية الوطنية الدفاع، تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور، ونجاح تقييم الكفاءات القيادية وتحقيق نسب مشاركة واجتياز استثنائية. المرحلة الثانية تنفذ على مدار 4 أسابيع في مختلف إمارات الدولة.
والإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. الحمد لله. طبعا اعتمدت عقار باكس فندي، هذا اسم العقار، والإمارات هي الأولى عالميا اللي تعتمد هذا العقار، والهدف منه تسريع اعتماد العلاجات النوعية، وهالشيء أكيد رح يعزز جودة الحياة وأيضا جاهزية المنظومة الدوائية.

0: وأبو ظبي للزراعة عبر حماية النباتات ومكافحة الآفات تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي. 300,000 نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء تم علاجها ولله الحمد. وأخيرا الإمارات تدرج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. للإطلاع تقدرون تشوفون صحيفة الاتحاد. أكيد صفحة 16. و 12.34 مليار درهم أرباح بنوك أبو ظبي في الربع الأول بنمو 11.7%، والإيرادات تتجاوز 22.39 مليار بزيادة 10.9%. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي و

0: العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
1: احنا صباح على تيك توك لايف،
2: هنا
1: بتلقانا شير هوانا. احلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
3: مستمعينا حياكم الله ويسعد صباحكم بالخير من جديد. بذكركم بعالم فيراري في أبوظبي، في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس واتر وول، جزيرة ياس في أبوظبي. مع توسعة جديدة تقدرون تستمتعون بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. خاطري هنا، خاطري عق حد من هناك، خاطري عاد. تقدرون طبعا تحصلون على تذاكركم من خلال الموقع yaswaterworldyesisland.com، واستمتع بأعلى منزلق مائي في دولة الإمارات. خذوا إياكم الشخص اللي خاطركم أنه يجربها. مع السلامة تشي تقولوا له. انزين، حياكم الله ومرحبا بكم. نحن متواصلين وياكم على تيك توك. ايها التيكتوكيون، صباحكم سعاده على امارات اف ام لايف، وايضا يسعدنا تواصلكم عبر الرسائل النصيه من داخل الامارات على 3666. وبنروح للعطور. كل واحد فينا عطره بالنسبه له يعني خط احمر، وتعال عشان مثلا حد ينتقد العطر مالك وتضطر انك تغير عشان انه لازم في الدوام وينزعجون من ريحته، تجيب لهم صداع، ولا هذا عطر مناسبات، ولا هذا عطر صباحي، وهذا عطر مسائي، صح؟ والحين طلع العطور صيف والعطور الشتويه. زين، وانت تحب عطر واحد صيف ششتة الصبح ليل فجر انت تحبه. اليوم بنتكلم عن العطور، ما ادري هذا شو كوثر. نروح لفاصل ونرجع لكم. حديثنا اليوم طلعني انا روبوت ما عرفت اسوي صح. حديثنا اليوم في ريبوت عن العطور. يلا

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
7: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
8: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم.
7: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
9: واحد من نوفينا،
10: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. في أحلى صباح.
11: ريبوت.
12: عدنا من الإعلانات. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. شيطونة تقول أهدي بناتي سارة وشهد ومي بمناسبة تخرجهم من ثانوية مدرسة النعيم، مبروك التخرج ومزيد من النجاح والتألق بإذن الله في دروب العلم والإبداع والابتكار. يا رب العالمين، ربي يقر عينا تشبهم يا رب. نبتتنا الصغيرة الحين لازم أعرف اسمك قبل ما راشد يرجع، عشان أقولها على الأقل سويت شيء مفيد، عرفت اسم مستمعتنا النبتة الخضراء. إنزين، تعرفون مستمعينا في الفقرة في ريبوت بنتكلم عن العطور، بس كان في معلومة جي صدمتني. حد كان جاي من كوريا ومن اليابان، قالوا هالملاحظة تحسست وايد. قلت صدق، كيف ما يصير؟ وبعدين خليني أخبركم، العطور، بما أن اليوم موضوعنا عن العطور، تعرفون أن في اليابان وفي كوريا يعتبرونها من يعني قلة اللياقة أو الذوق إذا حد شم عطرك، المفروض ما يعتبرونها العطر هذا مساحتك الشخصية، أنت بس تشمه. يبقى شارات الفكس هذا حطت، لكن إذا حد شم عطرك فيعتبر أن أنت قاعد تتعدى على مساحته الشخصية. هاي ثقافتهم، لأن ثقافتهم وايد تحترم المساحة الشخصية. ف احيانا يطلبون مثلا في اماكن معينه، انت رايح مطعم، رايح مكان، تشوف مكتوب يطلبون ان من الناس اللي بيزورون هالمكان او الزبائن انهم يتجنبون العطور الثقيله حتى ما تاثر على طعم الاكل مثلا في المطعم، او اذا رايح معرض فني عشان العطر ما ياثر على ذائقه الفن في المعرض هذا لدى الاخرين. زين لحظه، الحين اللي بيقول العطر ثقيل، نحن مرحله الوحش، نحن العود العود والعنبر والورد الطايفي والورد الدمشقي، يعني اقوى العطور. الحين كيف يوم تقول لنا عطور ثقيله؟ ترى كلها ثقيلة، ها العطر عطر جي. لكن في اليابان وكوريا استخدام العطر يعني لا محاذير كثيرة، ويفضلون غالبا العطر اللي فيه رائحة النظافة اللي انت بس تشمه جي، لكن مو بالنفاذة او اللي يشمها الاخرين. سبحان الله، كل شعب وكل ثقافة وبيئة لها عادات تتعالى. مثلا تهني أشوف الوالدة مثلا ما تكيف تشي ولا تقند راسها إلا لو جبت المدخن وحطيت العود وشميت الدخون الجميل، تقول الله شريحة. إنزين، بالنسبة لليوم حد اليوم، بما أن نحن إذا أنت رايح تقابل وفد ياباني ولا وفد كوري لازم تراعي شوية الأمور، لأن في ناس تعتبر العطر جزء من هويتهم النفسية، أو يحس بالثقة بنفسه أو بالثقة في حضوره، مزاجه يتغير بحسب العطر اللي يتعطر به. وفي ناس يعني أهلنا وخلي أقول مواليد الثمانينات السبعينات موجودين، ما أدري الحين أنتوا وايد تغيرون عطور كوثر، يعني ما تعتمدون على عطر واحد طول الوقت، تغيرون كل فترة تغيرون. قبل كنا نعتمد عطر، يعني كان فلان هذه ريحته أو هذه ريحته، فكان العطر يعيش سنين، يعني الإنسان ما يغير العطر، ما يعتبر هويته يعني، ويتم سنين طويلة وهو ما يشوف نفسه إلا بهالعطر. يمكن اليوم صار بس شيء رش إلا رشة في البيت، عشان لأنه لو طلع برا بيقول شو العطر مالك أخبار. بس في النهاية أنت هل أنت مجبر أنك تتنازل عن ذوقك بس عشان ترضي الجميع؟ وبالتالي بعد إرضاء الجميع أصلاً هاي مهمة مستحيلة. لكن وهنيتي الفكرة الأهم، الفرق بين أنك تعبر اليوم عن نفسك وبين أنك تفرض نفسك. يعني خليني أشبهها بالصوت، من حقك انك تسمع اللي تبغى تسمعه، تسمع اغاني، تسمع موسيقى، تسمع دعاء في اي مكان عام، لكن في مستوى صوت لازم تلتزم فيه، ما يناسب الجميع، يعني مو بفرض انت اللي تسمعه الكل يسمع. العطر ايضا المشكله ان اليوم اذا انت عندك بصمه عطريه قويه، هذه البصمه ممكن تكون لأن أنت هذه شخصيتك وهذا العطر اللي أنت تحبه، فيسيطر على مساحة كبيرة، من يدخل الطابق الناس كلها تشم هو هاي بصمته العطرية، هذا عطره. فصار العطر اليوم يعني هذه في بعض الأمور الواحد، بس الحمد لله مو في كل مكان يعني، بس لازم الواحد يعرف العطر وين بتتعطر، في ملابس، العطر في أماكن النبض مثلا، وأحيانا من الذوق أنك إذا بترش العطر استأذن قبل ما ترش العطر. إذا كنت في المكتب في يفضل ما ترشه في مكان مغلق، أسانسير مثلا ما ترش العطر. إذا بترشه في مكان عام أو في المكتب استأذن قبل ما ترشه، عشان يمكن من هني تبدأ الحساسية تجاه الموضوع. ففي حد يشوف عادي تغافل، يعني شو المشكلة؟ وفي ناس لا تحب العطر الهادي وتصدع ديها صداع من وتيها

0: حساسية وتقعد تعطس وتكح وانت تخاف تشمس مسوي جريمة. أخذ مشاركاتكم الجميلة. روت، يا روت أين أنت؟ صباح الخير. تحت الأذن أيضا يعذب صحيح. المسك، المسك أنا مو شفت في حياتي حد يعترض على المسك. المسك الأبيض جميل جميل، الصناعي كان ولا جميل، هو يسمونه ريحة البيبي، ريحة النظافة. في عطور تسوي حساسية صح، يمكن منها الياسمين، الناس اللي تحب الياسمين مساكين كل ما تعطروا بالياسمين يا الناس تمشي وتعطس، تمشي وتعطس من حولهم. صباح النور يا مطر. عطور أيوة هذه العطور المسكية الباودرية تحبينها فاطمة؟ ترى كل عطر يعبر عن شخصية الشخص اللي يحب العطور. نبتة شو نوعية العطور اللي تحبينها؟ نروح للباودري ولا للأوراق الخضراء أو للنوتات الحمضيات أو للزهور؟ في واحدة جايبة زهور، أيوة بس جايبة معاه صندل خشب الصندل مع الورد. أوكي. قبل بخور اللي تولع، أيوة قبل بخور ولا الحين البخور جميل. أوبس علي، لماذا يا علي ريحة سمك مقلي؟ أوف أوف أوف علي، وين على الغدا توه الساعة 8؟ العطر هوية. عمير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين العطور مستمعينا، عشان يعني نختم الموضوع، في عطر يميز الشخص، في عطر يسبب انقسام، يعني ناس معه وضده يحبونه أو لا. في شخص يعشق العطر وفي شخص ما يفهم، مو فاهم الريحة هذه، ما يفهم هذا العطر. أنت تحبه وايد، تحس إنه عطر جميل، ويوم حد يشمه يقول ما فهمت النوتة مالت العطر هذه. وفي ثالث يشوف إن هذا عطر وايد جريء. وكل هذول طبيعيين جدا. أشهر العطور في التاريخ على فكرة، خذ الصدمة، ما كانت محبوبة من الجميع. أشهر العطور اللي كانوا اليوم يوم تروحون المتحف يقولك الملكة فلان كانت تتعطر بهالعطر، ما كانت العطر هذا محبوب، يمكن من فيه وفي وقتها ما كان محبوب. فالعطر هو مساحتك الشخصية الواضحة. الحل مو بأنك تخون ذوقك أو تغير ذوقك عشان ترضي الناس، ولا أيضا انك تتحدى الناس بعناد. الحل الاذكى انك تحافظ على هويتك العطريه، لكن بوعي، بوعي واحترام للمكان والمسافه والتوقيت اللي انت حاط فيها العطر. يعني انك تحفظ بنفسك الروح اللي انت تحبها، نفس العائله العطريه، نفس الطابع، نفس الاحساس، لكن بدرجات مختلفه بحسب المناسبه. مثل الشخص الانيق ما يغير شخصيته بين الصبح والمساء، أنيق الصبح وأنيق مساء أي وقت، لكنه يعرف أن لكل مكان في نسخة مناسبة من الأناقة. في النهاية بنقولكم أن العطر الناجح مو باللي يخلي الكل يحبونه، لكن اللي يشبه صاحبه صدق ويخلي حضوره يحسسها باحترام مو بالاقتحام في المكان. ودمتم دائما بخير وعطوركم جميلة.
1: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعه الجديده استمتعوا باكثر من 70 لعبه وتجربه مائيه، منها اطول برج منزلق في الامارات. الوناسه هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.

مستمعينا حياكم الله وصبحكم الله بالخير. بخبركم عن بان هوم. إذا كنت تفكر في تجديد ديكورات بيتك هذا هو الوقت المثالي مع تنزيلات بان هوم الكبرى وأكبر تحطيم للأسعار من 50% لـ 90% على أرقى التشكيلات. تقدرون تزورون فروعهم بان هوم في الزاهية والبرشة والمارينا أو تتسوقون أونلاين من خلال موقعهم banhomestores.com. يسعد صباحكم بالخير كل متواجدين ويانا على إمارات اف ام لايف على تيك توك أو عبر الأثير. صباحكم إن شاء الله خير وبركة وسعادة. صباحكم إماراتي، صباحكم وطن يصنع الإنسان، وطن يصنع للإنسان مكانته ويزرع في قلب عياله يقين، يقين ما في شك أن من ينتمي لهذه الأرض لا ينحني إلا لله. صباحكم وطن بالعز يسمو ويزدهر. صباحكم إماراتي.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات أفهم.
0: مجتمعنا
1: مجتمعنا.
3: في أبو ظبي ما تبنى المدن بالإسمنت فقط، بل تبنى بالفكرة والرؤية والإنسان. ولهذا لم تكن قمة أبو ظبي للبنية التحتية مجرد مؤتمر هندسي عابر، ولكن رسالة تقول أن الإمارات ما تنتظر المستقبل لكنها تشارك في صناعته، وتحت شعار التطور الحضري، رؤية جديدة للمدن ومفهوم جديد لحياتنا. تستضيف أبو ظبي النسخة الثانية من قمة أبو ظبي للبنية التحتية 2026، ابتدأ أمس 12 ومستمر لين باكر 14 مايو في مركز أدنك، طبعا بتنظيم من مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية. القمة هالعام مو بصغيرة في طموحها ولا في أرقامها، الحديث يدور عن مشاريع تتجاوز قيمتها 57 مليار دولار، مع حضور عالمي يضم مطورين، مستثمرين، مهندسين وصناع قرار، خبراء مدن ذكية من مختلف أنحاء العالم. لكن الأهم من الأرقام هو الفكرة اللي تقف خلفها. أبو ظبي اليوم ما تتحدث فقط عن طرق وجسور ومبان، بل عن جودة حياة، عن مدينة تفكر كيف يعيش الإنسان براحة، كيف يتحرك بسهولة، كيف تصبح المدن أكثر ذكاء واستدامة وإنسانية. ولهذا تركز القمة على المدن الذكية والبنى التحتية المستدامة والتحول الرقمي والابتكار العمراني والتخطيط الحضري اللي يواكب المستقبل. ولافت بعد أن العالم صار ينظر اليوم إلى الإمارات كمختبر حقيقي للأفكار المستقبلية، مو بمجرد دولة تلاحق التطور، من قطارات الوطنية الحديثة إلى مشاريع الاستدامة إلى المدن الذكية إلى استضافة قمم عالمية في الاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا. الإمارات أصبحت تقدم نموذج مختلف في المنطقة، تقول أن التنمية مو برفاهية لكنها أسلوب تفكير طويل المدى. والجميل في هذا المشهد كله أن المواطن والمقيم يشوف هذه الرؤية تتحول لتفاصيل يومية، يعني طرق أكثر كفاءة، مرافق أحسن وأفضل، مساحات حضرية أذكى، خدمات أسرع، مدن صارت تصمم للإنسان قبل السيارة. ويمكن بعد يشعر الناس أيضا بالفخر لما يشوفون اسم الإمارات دائما حاضر في مثل هذه القمم، لأن الإنجاز هني مو شعار إعلامي لكن الشيء هم لامسين، أنا وأنت كل واحد فينا يلمسه في حياته كل يوم كل دقيقة كل لحظة. وفي النهاية الدول العظيمة لا تقاس فقط بما تبنيه فوق الأرض، بل بما تزرعه داخل الإنسان من شعور بالأمان والثقة والانتماء، وهذا بالضبط اللي تحاول أبو ظبي أنها تبنيه للمستقبل.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
6: الحين انت تسمع
7: احلى صباح،
6: احلى صباح على إمارة FM.
8: ظرف ابيض،
7: ظرف ابيض،
8: ظرف ابيض اليوم للطيبين. يا الطيبين يا الطيبين، تعالوا بنقولكم كلمة. بعض الناس نقول عليهم طيبون أكثر من ما يجب. تسمعون الكلمة، أنت طيب بزيادة، طيب زيادة على اللزوم، لكنهم يقولون ما علي، لكن في داخلهم في ألف ألف تعب، يخافون أن يقولون لا أو يعتذرون أو أن يخذلون حد كان معتمد عليهم. فالنتيجة تكون أنهم يخذلون أنفسهم كل يوم، يعطون الوقت والمشاعر والجهد حتى يعتاد الجميع وجودهم، ثم لا يسأل أحد. كيف صار هذا القلب متعب؟ شو استوابه؟ ليش تغير؟ الحقيقة المؤلمة أن بعض الناس ما يحبون طيبتك. انتبه، بعض الناس ما يحبون طيبتك، لكنهم يحبون سهولة الوصول لك. لذلك لا تطفئ نفسك كي تنير الآخرين، فالضوء الذي يهمل نفسه طويلا ينطفئ، لكن القلب اللي يعرف متى يعطي ومتى يحفظ نفسه يبقى دائما دافي وينور العمر كله بدون لا يحترق. عشان تي اليوم نقول لك لا تكون قاسي على نفسك باسم الطيبة. فأجمل الناس مو باللي يرهقون أرواحهم عشان يرضون غيرهم، لكن اللي يعرفون كيف يحبون غيرهم بدون لا يخسرون نفسهم.

0: أم صح صح أهنيك
1: هذا صباحك بيبي
2: جواهر يا جواهر يا جواهر تشرفنا يا جواهر سعدنا بمعرفتك وعرفنا اسمك ودائما تسعدينا بمشاركاتك الجميلة يا جواهر شكرا لك يا فاطمة علي شكرا لك

0: إنزين. على فكرة أنا ما أحب الفكرة أن لا تكون طيب بالمطلق. لا، هي تكون طيب لأن الفطرة أنك تكون طيب، لأن دينك قيمك هي فطرتك أنك تكون طيب. هكذا فطرنا بالإسلام، هكذا فطرنا أن لازم تكون طيب. لكن أحيانا يعني يوم أدافع عن هالمبدأ يقولوا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أحيانا كثر ما تسمح وتعدي عشان غيرك، عشان غيرك، أنت اللي تتأثر، أنت اللي في النهاية بعد سنين، وحين تكتشف بعد سنين رح توصم مو بس أنك طيب، رح توصم أنك ضعيف. فحلو الطيبة مع القوة، شي يكون في توازن. زي بخبركم مستمعين قبل ما أترككم عن الدار العقارية في جزيرة ياس، والشعار يختصر كل شيء: عيش في عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء، سينما خارجية، ومسبح انفينيتي كجزء من بيتك، شقق من استوديو 3 غرف نوم. واليوم تقدرون تسجلون من خلال الموقع dar.com/yaspark-place. نعم، شكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم باكر على خير. يتجدد اللقاء دائما من 7 لـ 9 على إمارات FM، ومن عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وين ما يوصلكم أثير السعادة. نقولكم يسعد صباحكم بالخير. كنت وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. فمان
1: هذا البرنامج برعاية
2: بان هوم في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: ما وكأنك ترى. الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
3: إي أند ماني؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
3: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
4: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهى.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home فقيه IVF. بيتك هو ملاك.

0: الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبو ظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: بنياس خبر مميز لكم. تم

0: افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبو ظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: ضيف. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس، ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
4: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
5: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبو ظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم، لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 5,750,000,000 درهم خلال الربع الأول من عام 2026، فيما قفز إجمالي صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول ليصل إلى 653,000,000 درهم. أعلنت شركتا مينت جيت وي وألتيرناتيف كابيتال التابعة لأبوظبي كابيتال جروب حصولهما على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس بنك عملة المحلي الذي سيتخذ من إمارة أم القيوين مقرا رئيسيا لعملياته ضمن خطط تشغيلية تستهدف تغطية مختلف إمارات الدولة. أطلقت ثينك بروب المؤسسة التدريبية العقارية أول أكاديمية متخصصة من نوعها في الدولة لتأهيل متخصصي العقارات والأعمال بالذكاء الاصطناعي. حققت مجموعة إمستيل إيرادات بلغت 2,200,000,000 درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت المجموعة أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 483,000,000 درهم بزيادة قدرها 82% على أساس سنوي.

0: الخبر الأخير، أعلنت أدنوك للتوزيع اليوم عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أعلى أرباح للربع الأول قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 307 ملايين دولار، وبنمو قدره 11.7% على أساس سنوي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في VIP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
4: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
2: 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
8: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
9: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
10: والمقيم يلي لقي فيها داره.
11: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
12: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
12: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
13: ودولتنا مثل اليبن
14: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
15: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
16: The UAE is ready.
17: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
18: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
19: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلقى الغليظ ولحمته مرة.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي أند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: الساعة الآن 2 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث تطورات المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بتسلل إلى جزيرة بوب

0: بيانا الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء. مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا.

والمقيمين على أرضنا فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: يا لعيب
3: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على هالريال؟
2: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك امور، تراك بروحك تقول لي طول القعده.

0: ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك يحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
0: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
0: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
0: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
0: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان
0: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجا عدائيا مرفوضا وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. من جانبها قالت بريطانيا إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الصيني وإن الاجتماع سيكون إيجابيا. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان 6 بلدات جنوبية بضرورة الإخلاء فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان أمس عن سقوط 13 قتيلا و14 جريحا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا. وذكرت السلطات المختصة أن مدينة كيب تاون تأثرت بشدة بالفيضانات حيث أغلقت المدارس وبعض المناطق السياحية

0: إضافة إلى تضرر أكثر من 10,000 مبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
0: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: عادي ادخل؟
4: حياك، هلا والله.
3: غداكم جاهز؟
4: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
5: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
7: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
7: كلها في الفريج.
3: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
6: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين.

0: يا هلا يا مرحبا يا مسهلا يا حي الله بدور.
1: الله يحييك، كيف الحال يا منصور؟
0: خير الله يسلمك ويسلم غاليك، ويا مرحبا بالمستمعين والمتابعين فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، وكل من ينضم لنا في هاللحظة الجميلة من برنامج الفريج
1: على التيك توك. وياكم صوت وصورة مع الزميل منصور على آت إمارات اف ام راديو. أهلا وسهلا، ولا تنسون أن من الساعة 4 لين 4 ونص وياكم في تسجيلات الفريج، فذهبوا أغانيكم اللي تبونها واكتبوا لنا إياها الساعة 4 العصر. وأهم شيء أن أرقام تواصلنا على 655-1212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971-600-551-234. حياكم الله
0: ويا مرحبا فيكم.
1: اليوم الطرح اللي بنتكلم عنه أنا لفت انتباهي أمس، وتحديدا كان الغرض من هذا الكلام اللي بنقوله اليوم هو لأنه فعلا هي حقيقة. كثير من الأشخاص ممكن يجبرون أشخاص ثانيين على عمل أشياء هم ما يبغون يسوونها، فإذا ما يسوي الشيء من خاطره أنت ما تبغي
0: فعلا.
1: فيقال يعني المقولة اللي أنا لفتت انتباهي أمس أنا شفتها، لا تجبر أحدا على فعل شيء لأجلك، لأنك في كل مرة طالب فيها بما يفترض أنه يكون نابع من الاهتمام أنت تستنزف نفسك نفسيا بدون ما تحس فعلا. تذكر دايما أن التصرفات تكشف الأولويات، وليس من مسؤولياتك أنك تعلم الآخرين كيف يقدرونك ويراعون مشاعرك. إذا هم ما بيسوون من كيفهم فمعناته شلون تتخبرهم؟
0: والله
1: مثلا يحتاج الشخص إلى تذكير دايم كيف يهتم فيك. هذا الشخص سوي له أكس من حياتك وقول له أورفوار.
0: أورفوار مالك هذه بعدين بنتفاهم معها، بس لكن بعد في مقولة ثانية بدور يقول لك عز نفسك نفسك تعزك.
1: مثلا في نوع يكون متعب جدا في العلاقات، سواء كان من ناحية الصداقة الأخوة، يعني أنا كل يوم لازم أبين حق أهلي كيف يهتمون فيني، أنا لازم أبين حق أخويا كيف أنا أختك، أنا أختك لازم تداريني، أنا أختك. أنا هو يعرف أنه أنا أخته، ليش بيلس أذكره كل شوي؟ إذا هو ما يبغي يعطيني كرامتي كأخته، كتعامله معاي بطريقة صحيحة، كاهتمام زايد، إنه يوقف معاي، إنه يداري إن أنا بنت وهو ولد.
0: ليش؟ منو بنت؟
1: لا يعني بنت. أوكي. أوكي. إنزين. منصور في أشياء ما يعرفونها مستمعين. إنزين. المهم فاللي يحصل هذه النوع من العلاقات سواء كانت الأسرية.

0: كلام المفروض ما تقوله. أو مثلا عندي أصدقاء كثر ودائما هم مهتمين في بعض وتاركيني أنا في آخر المركب. نذكرهم دائما كيف يردون علينا فعلا. نذكرهم دائما بالاهتمام، نذكرهم كيف يقدروننا، نذكرهم أن نحن موجودين أصلا. كل شيء ممكن يصير
1: في حياتهم، في أماكنهم، مكان العمل، مكان التجمعات اللي موجودة، حتى بين الأصدقاء الخاصين أيضا هناك بعد في حدود، وفي طبعا تذكير دائما للاحترام المتبادل ما بين الطرفين بدور. ولا ننسى بعد أيضا حتى مع الأبناء هناك في بعد حدود، وفيه بعد أشياء المفروض أن الواحد يتبعها ويأخذها بعين الاعتبار ما يتعدى حدوده فيها.
0: يعني أنا دايما كنت أشوف في بعض المواقف أن واحدة تقول حق ولدها أنا أمك، دير بالك مثلا لا تتكلم بهالطريقة، وأنا أبوك احترمني. تمام، أنت قاعد تعطي دايركشن في كيفية أنه يتعامل معك كأب أو أم
1: صح.
0: لكن مع مرور الوقت أنت لازم تتخذ إجراء لو هذا الابن أو الابنة تعدوا حدودهم على الوالدين مثلا، فأنت ما بتجلس تعلمهم كيف يتعاملون مع أبوهم وأمهم وهم يعرفون هذا الشيء، لأنهم قاعد يشوفون ربعهم كيف يبرون أهلهم، كيف يدارونهم. فلمتى أنت بتجلس تعلم الخلق كيف يعاملونك؟
1: أي والله. على العموم على 655-1212 للي يبغى يشاركنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي طبعا يبدي راية وكلامه طيب عن طريق التيك توك، يا مرحبا به. نحن طبعا بنقرأ الكومنتات اللي موجودة وبنشارككم أيضا بعد آرائكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

0: زمان غدار والحكمة تقول كل شيء معقول.
1: نقول ألو حق خالد. مرحبا.
0: مرحبا بالوليد.
2: يا مرحبا وسهلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ورحمة الله. كيف الحال يا أخويا؟
0: شخبارك؟
2: طيب. طالب بس
0: نعم. أول شيء توصل بالسلام إن شاء الله.
2: الراتب. أوكي.
0: من الصوت الواضح.
1: خالد اليوم. شفت عاد؟
0: هي فاتحين التيك توك معاك.
2: لا معاكم على التيك توك.
0: حلو. سجل يا المرور المخالفة الثانية.
1: بلغ عليك زي لك الحين.
2: أقول تو زاخني الرادار وعاد احترمت نفسي أمشي جوي
0: بعد.
2: وأقول حق عمري أقول توك ما احترمت نفسك خلاص صادق الرادار بعد.
0: الله يحفظك يا أبو الوليد ووصلك لمقصدك بالسلام إن شاء الله.
1: جميل. نحن اليوم نسأل

0: إن ليش لازم في كل مرة نحاول نعلم الناس كيف يحبوننا، كيف يحترموننا، كيف يدارونا، لمتى أو شو الأسباب اللي أنا أضطر أكمل مرة ومرتين وعشر وعشرين بإني أنا أعيد الكرة في هذا الشيء؟
1: لا أنا من وجهة نظري ما تقدرين، صعب.
0: ما أقدر شو؟
2: ليش؟
1: تجبرين الناس الاحترام.
2: الإجبار هي.
0: لا أنت مو مو بتجبر، أنت تخبرهم.
1: علم.
0: هي. يعني مثلا
1: تخبرينهم مره مرتين وثلاث ومن بعدها تحطين حدود، مثلا مساله الاحترام بعدها تحطين حدود خلاص. العيال انا بعلمهم
0: اوكي
1: وعلمه سبعا واطلق حاله حال الرجال، بس عيال الناس ما اقدر انا اقعد اربيهم واعلم فيهم.
0: نعم
1: كبار.
0: نعم صح.
1: موظفين معي في الدوام صعب اني انا قاعد اعلم فيهم،
0: بس مرات انت انت تخبر مثلا ربيعك أو تخبر صديق طفولة من عمري عارفك عدل، بس إلا ما في أشياء تضايق الناس على علاقة فينا، هم يعرفونا من سنين بس ممكن إنه يسوي شيء قد يكون هذا الأمر يعني إلى حد ما في نوع من الدايركشنز. تلقى يا فلان أنا تعرفني أنا أكره الحركة، تعرفني أنا ما داني ما أدري شو، كم مرة أنا قلت لك لا تسوي وعيدها.
2: صح
1: بتتعبين تتعبين. انا بالنسبه لي تعب. انا اخر يعني سوى من يومين انا زايدني مولود لله الحمد،
2: فكلم البركه بالبركه يتربى في عزك ان شاء الله. شو سميته؟
1: توم لله الحمد. خليفه وهند.
0: خليفه
1: خليفه وهند.
0: وهند
2: وهند الله يحفظهم ويتربون في عزك وتفرح فيهم ان شاء الله.
1: اللهم امين اللهم امين. شوف كيف انت باركتني بفرحه، ومع انك يوم يعني ما تعرفني.
2: بالعكس
1: صاحبي وعشرة عمر خبرته يقول لي مبروك الضيال يا فلان بارك لي عدل، يقول شك حساس.
0: هاي من الناس اللي لازم تعلمهم كيف انك انت يعني حتى كيف تبارك لي. زي انت تعرف كيف تبارك عدل، شمعنا معاي انا ما تتكلم عدل.
1: من بعد الاتصال اللي صار بيني وبينه سكرت الحين لي ثلاث ايام انا اركض وراه اطلب له تلفون ما يرد علي. انا ليش اطلب له؟ يا فلان أقول له بس يا فلان بارك لي عدل شفيك أنا
2: ضايق. أنت تبغي بعد يرد يبارك لك مرة ثانية؟
0: هي بعد شو؟
2: يا ريال طافت.
1: هو طاف بس أحس إنه يمكن أقول يمكن أنا أخطيت بحقه، يمكن هو زعلان مني من كذي، يمكن في موقف صار وأنا ما أعرف،
2: أو يمكن الأسلوب نفسه أخوي خالد اللي شوية هو
0: ضايج.
2: لا يمكن استحى، يمكن إنه قال أنا ما أعرف كيف أرد أبارك حق خالد وخلاص.
1: هذه ما فيها مشكلة.
2: رد بعضهم ما يعرفون يعبرون، وفي نفس الوقت الهروب يلقى له منفذ أكثر من أنه يواجه.
1: وراك
0: مشكور يا خالد.
2: الله يحفظك الله يحفظك ويتربون في عزك، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دائما تشوفهم من العيال البارين الصالحين يا رب.
1: جزاكم الله خير وما قصرت.
2: الله يحفظك الله يحفظك وتوصل بالسلامة يا خالد. يا مرحبا بك.

0: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج.
6: والحين يا اهل البيت حرمه وريال، شوفوا سمعوا
5: الفريج. ففريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج، الفريج.
7: ايش الطارة على بالي؟
8: شو؟
7: اغنية هاي صحيت جمرة وذاب الشمع والسكر،
8: قاعدة ادورها.
7: قولي والله.
8: والله
7: لحن.
8: انا ها، شوفي حصه فولدر عبد المجيد ولا لا؟
7: عشان تعرف كيف
8: مع الموضوع يعني.
7: يعني هاي حاسيس ما لها خص الموضوع شيء.
8: شوف انا امانه كنت متردده يعني اني انا اطرح هذا الموضوع.
7: اللي هو
8: سالفه انه مثل ما قال البوست اللي انا شايفته، اللي يتكلم عن انه لا تيلس في كل مره تعلم الناس كيف انه يتعاملون معك. لانه بامانه في ناس من كثر ما انهم قريبين منك، صح. او انا خليني اقول اختلف مع هالبوست، لان في ناس من كثر ما هم يحبونك
7: او تعودوا عليك
8: ويبغونك ومستعدين يسوون كل شيء عشان خاطر عيونك، لكن الا ما يدودهون او ما يعرفون كيف يتعاملون معك. فاللي يصير انه ممكن تصير دروب، تصير مشكلة، تصير سالفة، بس هذا الإنسان مش معناته أنه هو ما يبغي يتعلم كيف يتعامل معك
7: أو طبيعته تحكم عليه هذا الشيء.
8: هي وفي ناس مستعدة أن أنت تتم تعلمها إلى أبد الدهر كيف تكون في عينك بيرفكت ومميزة. فهالنوع من الناس اللي they are willing to learn، على قولتهم اللي مستعدين يتعلمون أنه كيف أنت تبغي تتعامل، أنا أشوف أن هذا حب. ما بقول استهتار، بقول لا حب، لأنه تعبان على نفسه بأنه يالس محضر كأنه في كلاس مدرسة، شغلته الشاغلة أنه يبغي يتعلم كيف يعاملك. لكن في ناس تقول مرة مرتين سنة سنتين أربع عشر 18، في أشخاص من أيام الطفولة تكون أنت معاهم، أصدقائك ربعك من عمر الطفولة، جيرانكم مثلا وأنت صادق ولدهم، دائما يعني يضايقك في شيء هو يضايقك من يوم كان عمركم 16 سنة. زيف لا خلاص افهم، يعني افهم اني انا اكره هالسالفة، افهم اني انا كم مرة قلت لك اني انا ما داني، افهم اني انا مبعاي بني. مستحيل ان نحن اصدقاء من 40 سنة وانت للحينك ما تعرف ان هالشيء يضايقني. مثل سالفة انه لما الاشخاص يعزمونك على غدا ويعرفون انك انت ما تاكل هالاشياء
7: فعلا،
8: ويوم تي وانت ميت يوع،
7: خاصة إيه؟ انا اللي اعاني من هالشيء،
8: انت وايد تعاني. أيه. اوكي شو يصير؟ والله هذا الموجود منصور اكل. نعم الضايق.
7: انت ما تسوينها فيني، صح؟
8: لا لا لا
7: ادري،
8: لانه اكلك سهل. انت
7: شو اللي سهل؟
8: لا وايد سهل، انت ما تاكل ايدام، خلصنا. اوكي تاكل ناكل كل شيء اللي يدام، يعني لو تعطونا عيش خالي بياكل.
7: اي مشروع قطو.
8: فاللي اقصده التردد يا اخويا 97.1 اذا كنت في الامارات الشماليه، 95.8 اذا ابو ظبي، وعاد الترددات الثانيه راح نخبركم عنها
7: اكيد
8: الحين.
7: ايوه.
8: هل من الطبيعي ان نحن نعلم الناس كيف يعاملوننا؟
7: لا.
8: ام ان بعض المشاعر الحقيقيه ما تحتاج انها تنشرح؟ اليوم احنا حلقتنا انا اعتبرها عن الاستنزاف النفسي اللي يصير لما يعيش الانسان طول الوقت محاول اقناع الاخرين بقيمته. وهذا الشيء ما يفي بالي نهائيا الا لما قريت البوست اللي قريت لك اياه في البدايه. لذلك سؤالي لكم اليوم مستمعينا على 6551212

0: من داخل الدولة أو حتى من خلال التيك توك، هل سبق وشعرت أنك دائما الطرف الذي يطالب بالاهتمام، أم أن الشخص الموجود أو الأشخاص الموجودين في حياتك عارفين كيف يتعاملون معك باهتمام ورقي وأدب وأخلاق وكذا، بغض النظر عن مرة مرتين ثلاث، لكن هم فاهمينك، عارفين الكتالوج الخاص فيك.
1: حلو.
0: وبرايك هل يعني الاهتمام يطلب أم يشعر؟
1: يشعر.
0: أنت يشعر؟ أوكي. وأبا رايكم على 6551212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971 6551234. أترياكم على الموجة الصح.

0: منصور.
1: في ناس وايدين يا بدور يقولون وين طلعتوا هالأغنية، والله العظيم إن اخترت في بالنا وقلنا
0: أنا قاعد أدور في الفولدر وكان منصور يقول وقاعد أدور هالأغنية سبحان الله.
1: أي أيوة والله
0: أذواق يعني متقاربة في أيوة. زملاء إمارات
1: في الأغاني
0: إيه بس الأغاني ولا شيء يعني ما في أي كونكشن
1: أبدا
0: مثلا أيوة. أحياناً
1: أنا كشري.
0: أحياناً الإنسان لا يتعب يقولون من العطاء ما يتعب، لكن هو يتعب من أنه يتريى وايد. فاللي يصير تصير أمور كثيرة يمكن الإنسان يجلس يفكر فيها، يتحسس في بعض الأوقات، ينتظر الاهتمام اللي قدمه للناس أنه يرجع له. وهاي سالفة سو خير وعقى بحر، ترى في بعض الأحيان محتاج الشخص يرجع له الخير اللي قاعد يقدمه للآخرين.
1: فعلاً
0: ينتظر الاهتمام اللي يقدمه للناس، ينتظر السؤال البسيط، ينتظر تقدير إذا تعب يدقون عليه يسألون فلان علومك، مبادرة، إحساس بأنه مش هو الشخص الوحيد اللي دائما يبادر ويجابل وما يحصل مقابل.
1: فعلا وفي ناس بعد بدور أنها تحاول أنها تكون دائما مبادرة في أشياء في توقيتات غلط، يعني استخدام هالتوقيت يمكن غير مناسب هو اللي يخسرها العلاقة اللي قاعدة تبنيها مع الطرف الآخر. وأثناء ما كان يتكلم بهالكلام يمكن أساء التعبير أو مو بعارف كيف يعبر عن شعوره، وفي النهاية صار في سوء تفاهم وخسروا هذه العلاقة.
0: المشكلة تبدأ لما يتحول الحب إلى مطالبة مستمرة. هذه مشكلة وايد كبيرة.
1: وين يبتيها يا بدور؟
0: ما أدري بس درار قاعد تطلع.
1: أنا أدري كلامك.
0: دير بالك أزيد الدرار مشكلة.
1: إيه؟
0: كل يوم تقول ليش ما سألت؟ ليش ما دقيت علي؟ ليش ما ترد علي؟
1: مشغول.
0: ليش ما تحس فيني؟ ليش لازم أشرح اللي ضايقني في كل مرة؟ عندك الأجوبة مصففهم كبت.
1: على طول. حس فينا.
0: مو بزين ربعك يسمعونك
1: سامعين ومخلصين هم وحافظين الدرس.
0: مع الوقت تبدأ روح الإنسان تتعب. ليش؟
1: مل،
0: لأنه هو أصلاً حساس
1: وايد الحاح.
0: أيوة
1: إيه؟
0: لأن العلاقات الصحية لا تبنى على التذكير الدائم.
1: صح.
0: فأنا لما أشوف مثلاً أخويا تعبان طبيعي بسأل عنه، في أخويا إيش حالك، إن شاء الله طيب، علومك، سمعت أنك أمس مريض، إن شاء الله أوكي اليوم اللي عقبه، ها إن شاء الله صرت زين، صديقتي سوت عملية، اتصل أبادر، مو بس هي كل ما صار عندنا إحنا لا قدر الله ظرف صحي اتصلت وبادرت وطرشت ورد ولا طرشت صينية شوكولات ولا كذا. لما تبادر بالمشاعر هذا بحد ذاته كفيل ان الانسان يحس ان روحه مرتبطه في روحك.
1: وبدور بعدين في شغله ثانيه وايد مهمه،
0: بس لحظه قبل اقول لك شيء، تحس ان في فرق ما بين المبادره الفيك
1: منو
0: الكذبيه يعني والمبادره اللي من الفؤاد والخاطر.
1: اكيد طبعا من الفؤاد والخاطر.
0: انزين كيف انت تعرف هالفرق؟
1: الفرق هذا الله يسلمك يا بدور في طرق في الكلام يقول لك اللي يطلع من القلب يوصل القلب دون استئذان.
0: صحيح.
1: واللي مبين عليه اتصاله هذا مجرد اتصال مصلحة أو
0: غرض في نفسه،
1: غرض معين.
0: نعم.
1: أو حتى بس مجرد مليت من كثر أسئلتك وأنا حاب بس أتصل عشان أشارك في اليوم،
0: هي عشارة وكنا ترى بادرتها
1: وما تسألين.
0: هي. هي أوكي.
1: ففي طرق وايدة مختلفة بدور. أحيانا الواحد يوم يقول ها وينك، بإمكاني أقول شو الأخبار، والله حسيت نفسي أني مفتقدنك اليوم.
0: هي.
1: ما شفتك
0: دل
1: ما أنا أسأل وينك بشكل دايركت.
0: هي نعم.
1: فأسلوب الكلام لما يختلف بطريقة المعنى وبطريقة السؤال أيضا الفهم اوتوماتيكيا راح يتغير مع هذا الشخص الثاني.
0: نتمنى من كل المستمعين أن يبدون رأيهم في موضوعنا. وايد منهم يتصلون مصلحة فأنا أرشهم بلوك على طول.
1: ليش؟
0: ما أدري الدنيا لحظة اسمه
1: من اليوم ورايح أنا بتشوف كل اتصالاتي لك مصلحة.
0: منو أنا؟
1: ايه؟
0: براين زعاتي. يعني لا تحسسني أنا بتأثر، مو بنا هالشخص كاتب، مو بنا أنا ما أكتب هالكلام ولا أقوله. فعليك مرات كثرة الطيبة تخلي البعض يتمادى روت. هناك أيضا بعض الأشخاص عندنا بيكو مساك الله بالنور وسرور.
1: لا واحدة هاي بيكو،
0: بيكو واحدة مساك الله بالنور وسرور وحياك الله. خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نحل سالفة البوست اللي بأمانة أول ما شفته لفت انتباهي.
1: يلا
2: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول.

0: ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026. تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول. يا هلا فيكم بداركم.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
0: فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج

0: بدور.
1: ليش مقلب المواجع؟
0: والله أحيانا
1: حسيت أن لما قريت البوست أمس عنها موضوع حلقتنا اليوم قعدت أفكر أن فعلا في أشخاص في حياتنا ممكن أن نتعامل معهم بطريقة أفضل علشان ما أقول ما نضايقهم ولا يضايقوننا.
0: لا
1: مثلا علم النفس يتكلم عن شيء وايد مهم
0: اللي هو
1: يقولون أن الإنسان لما يعتاد أنه يطلب الأساسيات ركزوا على الأساسيات.
0: الكماليات ولا الأساسيات؟
1: لا الأساسيات أشياء أساسية.
0: أوكي.
1: مثلا الزوجة شو أساسياتها، الزوج شو أساسياته، الشخص اللي تحبه شو أساسياته، الصديق، الأم، الأب، الأخ، العم، الخال، في أساسيات معينة أنت ما تقدر تتجاوزها.
0: صحيح.
1: مجبور أنك أنت تعطيهم إياها مثل أمك وبوك، أنت لازم تحترمهم، تكلمهم عدل وتقدرهم، تهتم فيهم، تسأل عنهم، لكن لو قصرت في هالأشياء بيكون في مشكلة. ما بيلسون كل مرة يعلمونك كيف أنت وأنت ما شاء الله ريال شطولك شعرضك، يعلمونك كيف تتعامل مع الأب والأم مثلا.
0: أوكي.
1: الكلام لك يا جار. أوكي. لكن العقل يربط دايما بين أنا أشرح احتياجاتي باستمرار وبين أنا متأكد أني أنا ما حد ملاحظني فأنا مو مهم عندهم فأنا ويا زين البني آدم إذا قرر أنه يهمش عمره لأن أسرع شيء ممكن يسويه في العالم.
0: بالضبط.
1: بسرعة مجرد ما تحط سلبيات في راسك تصدقها أسرع من أنك أنت تصدق الأشياء الزينة.
0: لا على طول هذه الحركة أنا؟
1: هي وتبدأ تبني أفكار وأشياء. هني يبدأ الاستنزاف النفسي الصامت حين تساكت.
0: ايه.
1: مو بعارف تحس نفسك مهمش في الكورنر مسوين بارتي ومو بزاقرينك حفل تخرج وقالوا لك انت ما ادري شو اللي يحصل ان انت تتعب وانت تحاول انك انت تخلي شخص يشوفك بس هو ما يشوفك.
0: والله هي صعبة.
1: يا
0: والله صعبة. حاول
1: عشان كذي
0: ألفت النظر.
1: انا هي انا من الناس اللي اشوف ان فعلا فعلا فعلا تقول حق الشخص الصح اللي يستاهلك اللي بدون انت ما تطلبه هو قاعد يسوي لك. انا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما بحسد عمري لكن يجيك شخص على هيئة هدية. الله, الله يعطيك اياها.
0: وينه؟
1: والله جد اكلمك.
0: ادري وينه
1: موجود ممكن يكون عندك وانت ما تدري ترى لكن حلو يوم انت تعرف هذا الشخص من قبل لا تتنفس ويعرف انت شو بتقول. فأعتقد لو الله رزقك بهذا الإنسان انت خلاص شو تبغي من الدنيا.
0: اي والله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
1: فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الفريج عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكسر القصص بقعدة الفرجان. الفريج

0: أوي يا مرحبا، ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في هذه اللحظات الجميلة من برنامج الفريج. ويا هلا ومرحبا فيكم اللي موجودين عندنا هني في التيك توك، فردا فردا اسما نكنيما، منورينا بكومنتاتكم بتفاعلكم الرائع والجميل. الله لا يحرمنا منكم، قولي آمين بدور.
1: آمين إن شاء الله. عجبيني. بما أن اليوم نحن نتكلم عن بوست لفت انتباهنا، وكان هذا البوست يتكلم عن أن عندما نعلم الآخرين كيف يحبوننا، هذا ما يعني أن البشر يقرون الأفكار. بعض الناس فعلا يحتاجون للتوضيح والتواصل الصحي، لكن الفرق كبير ما بين شخص يتعلم لأنك أنت مهم عنده، وما بين شخص ما يتغير مهما تكلمت وطاح لسانك.
0: نعم.
1: الأول ممكن يغلط بس يبغي يتعلم،
0: صح،
1: تلقاه يبادر، يعني زينه غطى على شينه. الثاني يخليك تعيش دور المترجم العاطفي طول الوقت
0: وتفسر له وتشرح له وتبرر له،
1: ايه ليش ما سويت لي شيء، سوي حط لي شيء، ليش انت ما حطيت لي شيء، لمتى يعني ما بتسوي لي، ليش انت ما يم خاطرك هالشيء يوم سويته، لا، وتبدا في الليش اللي وايد ناس مستغنين عنها،
0: وهذه وايد تضايقني. تصدقين؟
1: صدق.
0: ليش زين سويت شيء، زين ليش، زين ترى قلت لك شرحت لك، لا زين ليش، وكملي ليش، ليه ما،
1: والمشكلة ان انت تبغي تسوالك هذا الشيء. لكن انتبهوا يا جماعة الخير
0: على
1: ان ترى البشر ما يقرون الافكار، بس
0: فعلا
1: مو بمعناته انه ما يعرف انت شو تبغي، يعني مو ما يعلم الغيب الله سبحانه، لكن مستحيل ان واحد عاشرك يعرف شو تحب تاكل، شو تحب تشرب، كيف تبا الناس يتكلمون معك، متى افضل وقت للكلام. يا اخي انا في ناس عايشه معاهم سنه سنتين مثلا او شهر شهرين، يعرفون بدور الصبح لحد يكلمها، يدرون يبي لها ساعتين ثلاثه، لا قراراتي كلها فاشله في هالوقت،
0: اي
1: ليه ما ريستارت ابديت تشيك في سوفت وير جديد، اي واحمد ربي ان انا قمت لكم. يعني زين مني وايد، يعني هذا انا اعتبره انجاز، ما اعرف بس هي فيوزاتي تضرب لمده كم من ساعه اول ما نشم رقاد، لكن بعدين الامور تصير تمام. في ناس يعرفونك،
0: مو شرط رقاد بدور، احيانا بعد حتى في اوقات معينه انت اساسا فاصله فيها من سالفه من كذا، اللي يتصل ما يراعي انت في وين اصلا.
1: انت تعرف ان في ناس من وجهك يعرف انه يقدر يفتح موضوع ولا ما يقدر
0: طبعًا.
1: يفتح هذا النوع انا اعتبره خلاص انت بالنسبه له شفاف، يعني شبعت منه وشبع منك وقدرت تفهمه ويفهمك لدرجه انه من وجهك يعرف.
0: صحيح.
1: ليش ضحكت؟ فاطمة. في ناس 24 ساعه شي مزاجيين، اوكي لا تكلمهم، شو تسوي
0: فاطمه؟ انا اتابع مراتبهم، لا تكلموني.
1: مثلا
0: فاطمه انت بروحك كاركتر.
1: فاليوم احنا نتكلم عن الأولوية،
0: هذه بدور
1: ترى
0: تشرب القهوة ولا حد يكلمها،
1: ايه الأولوية ترى ولا تطلب، يعني
0: فعلاً.
1: اذا انا من أولوياتك يا فلان، ترى انا لازم اكون من أولوياتك لانك انت تبغي، وبلازم انا اقول لك. الشخص اللي يشوف قيمتك الحقيقية ما يحتاج انك تذكره دائما، تطلع من نزلات صح بس مو بوايد، يعني زينة يغطي على شينة.
0: ذكرتيني بالأغنية هذه اللي تقول لك تدور الزلة تبي تروح تزعل، ما عاد اللي خلقك ولو بس لحظات، الله يا الدنيا الله يول تشتاق لي توله علي في كل لحظات.
1: هذا واحد يدور عليك دقة،
0: ايه.
1: وفي ناس تتسوى للاهتمام، تكفى سولي، تكفى عطني، تكفى تكفى حس فيني، تكفى أنا سويت لك، سولي سولي بس عاد تو ماتش، هذا تو ماتش. وفي ناس ما راح يجعلك تحس انك انت عبء، يحسسك انك انت احتياج طبيعي نفس الماي والاكل والشرب، اذا ما عرف عنك شيء واذا ما داراك واذا ما راعاك
0: يا ويلك ما قلتي له.
1: هذا لا، هذا اذا هو ما سوى لك شيء هو يتعب، يحس انك توايد مهم في حياته، فهو لازم يسوي لك هالشيء. تعبان بسم الله عليك اسوي لك كذا، احط لك كذا، شو مضايقك، تعال نحل المشكله. هذه المبادرات بروحها أكشن وحلوة للناس اللي فعلا هي داخلة في وعده.
0: أي رود كفو، أحيانا في ناس ما تداني هالسوالف هذه،
1: هذا مو بصحيح.

0: الاهتمام الزايد ترى تنفرهم.
1: برأيي أحسن طنشة خلي يروح حق واحد ما يعرف يهتم.
0: ليش بدور؟
1: أحسن زين أحسن. آخر كلام تخيل عصبت.
0: ليش تعصبين زيج دخلني؟
1: اللي ترمسين عنهم وينهم موجودين موجودين وربك يحط البركة في طريقك ما تدري وين. ليش؟ تبغى ماي؟
0: عندي.
1: أوكي. المهم في البوينت في الموضوع الحين اللي نتكلم عنه متى يفترض بالإنسان أن يتوقف عن توضيح شو يبغي؟
0: صح.
1: متى؟ اللي الحين قاعد يفهمه وشي ولا لازم في مدة، لازم في مثلا تصرفات، لازم في أشياء. خبرونا يا جماعة الخير على 655-1212 وعلى آتي إمارات FM راديو عشان في كسرة عود نحل المشاكل
0: أكيد. ونبتدي في طلبات الأغاني.
2: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
4: تسجيلات الفريج.
5: الفريج

0: الله الله الله. تدري ان في طلبات بدات تجينا وايده بدور ما ادري هل اللي حاط فيهم كما اعرف شو اسمه طالب ميحد وعندك راشد الماجد.
1: بنبدأ أول شيء بتسجيلات الفريج الآن طلباتكم على الموجة الصح لين الساعة 4:30، يعني هالنص ساعة بتكون من اختياراتكم وذوقكم. أرجوكم إذا سمعتوا المغني الفلاني طالع على الهوى حاول تنوع ودور لنا مغني غيره، يعني تختار شيء ثاني. أمس مثلا 9 راشد الماجد
0: والحين بعد
1: هي، فبليز سلو داون سلو داون. أوكي أول أغنية بتكون للفنان راشد الماجد، وهذه من أول شخص طلبها. شو كان؟ منو؟
0: أنت صاحي بنت العين.
1: لحظة خلنا نشوف منو. فاطمة الزعابي. أشكر الله.

0: الله
1: تركت
0: الله.
1: النوم من داخل عيوني
0: وخليت الصبر والسهر فيها مؤكد. اللي طلب نوال يمصبر الموعود نسمعها.

0: تمام، ننتقل إلى منو تتوقعون؟
1: ما أدري منو اللي عندك هناك الدفة؟
0: منو؟ يلا قل لي يا... سو نفسك تعرف، صار لي ساعة قاعد أقول لك.
1: إيه سارق القلب يعني؟
0: لا قبل سارق القلب ماجد.
1: ماجد المهندس.
0: بس شو الأغنية؟
1: يا نور العين، هذه لك يا عبد الله.

0: كم مرة تقابلنا؟
1: ولا مرة.
0: كم مرة؟
1: ولا مرة.
0: كم تناجينا؟
1: ولا مرة.
0: وغنينا
1: ولحنا،
0: كتبنا شعار
1: ونسفناها
0: عادي.
1: لكن نروح لطلب مريم راشد اللي طلبت يا سارق القلب لراشد الماجد.

0: يا سلام. مريم ما أدري وين سمعت غنيتها وين راحت ما أعرف. العموم مريم طلب تتلبى ونشوف بعد منوه من الطلبات اللي موجودة هني ونسمع أبو خالد عبد الله رويشد.
1: رحلتي تركتيني شماتة.
0: والله.

0: السلام
1: وعلى الدنيا السلام.
0: ليش؟
1: ما أدري هو قال.
0: هو يقول أنت تردين؟ والله العظيم.
1: ترى لازم تتأثر مع الأغنية علشان.
0: والله متأثر أنا من زمان يعني حتى بتفاعلهم الجميل متأثر.
1: هي مثلاً.
0: فاطمة ليش تبين تشردين العالم صوتي؟
1: إنزين. اللي محبي سعد الفهد أنا أولهم.
0: عفوا أختي.
1: سعد الفهد أنا أولهم.
0: وجدامي؟
1: جدامك هذا أوكي. الموجود. أوكي. يلا. المهم بتسمعون أغنية من الفرحة. بس بصوت سعد الفهد.

0: يا سلام. شباب اللي الطلبات اللي ما يعني لبيناها يمكن الأسامي غير أو في لها اسم ثاني غير الاسم اللي موجود عندنا، لأن ما شاء الله الأغاني وايدة اللي موجودة هني، فيوم نطلع على فولدر فنان فيطلع لنا أو تطلع لنا كل الأغاني اللي موجودة له، فيمكن اسمها مو هو الصح اللي انت كاتبينه. فنتمنى من الجميع اللي ما سمع أغنيته ترى يعذرنا، لأن ما حصلناها بالمسمى اللي حطيته أنت.
1: عموما في النهاية بما أنه وصلنا معاكم لختام البرنامج، ما في حد يعيش مرتاح وهو يركض خلف الاهتمام. العلاقات الحقيقية هي مش علاقات مثالية، لكن علاقات ما تخليك تحس نفسك أنك أنت ما تنشاف. ولما تلقى نفسك تكرر نفس الاحتياج، نفس الويع، نفس التذكير، لازم توقف بينك وبين نفسك وتسأل نفسك،
0: صحيح،
1: هل أنا فعلا أدور الحب أم أنا أدور فقط الحد الأدنى من الشعور بأني أنا مهم في حياة فلان ولا علان؟ لأن الإنسان اللي يشوف قيمتك بصدق ما يحتاج أنك أنت تشرح له كل مرة كيف لازم يهتم فيك. شكرا لك منصور.
0: شكرا بدور.
1: نلقاك إن شاء الله باكر الخميس الونيس.
0: الله.
1: ونقول لكم يا مرحبا الساعة.
0: الساعة.

0: عشتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: هذا البرنامج برعاية
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم.

هم ضخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن هيان آل نهيان وزير الدولة في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كمبالا. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين خلال استقباله وفدا من دائرة الطاقة أبو ظبي وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة طاقة على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه، وأبرز الخطط التطويرية الهادفة إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. قررت دولة الإمارات إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة. باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد الإسكان تسليم الدفعة الأخيرة من مساكن حي السيوح 16 في إمارة الشارقة والتي شملت 380 مسكنا للمستفيدين. أعلنت مبادرة محمد بن زايد للماء ومؤسسة إكس برايز عن تأهل 37 فريقا إلى نصف نهائيات مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المسابقة وتعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتسريع وتيرة تطوير التقنيات الرائدة التي تسهم في مواجهة تحدي ندرة المياه عالميا. ختام الموجز المحلي، شكرا على حسن المتابعة.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات.
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
6: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
7: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
8: ما تحتاج تروح، استخدم e&money.
7: e&money
8: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
7: صدق؟
8: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع e&money. تطبق شروط والأحكام.
9: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خلك جاهز وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير. خلك معانا في كلك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي يكون من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. من هنا من أرض عانقت بطموحها عنان السماء، دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مجرد بقعة على الخارطة، بل هي أيقونة الجمال التي تتجلى في تمازج رمال الصحراء الذهبية بناطحات السحاب الشاهقة، وهي حكاية الإبداع التي تروى في كل زاوية من برج خليفة إلى مسبار الأمل، ومن مراكز الابتكار العالمية إلى متاحف تحفظ إرث الإنسانية. وفي هذا الوطن لا نعيش الرفاهية بحسب، بل نعيش أسمى معاني الأمان، حيث تغفو القلوب مطمئنة وتتعايش أكثر من 200 جنسية في نسيج واحد يسوده الحب والاحترام، تحت ظل قيادة جعلت من سعادة الإنسان غايتها الأولى والأخيرة. نعم إنها بلاد الخير.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ومثل ما نقول دائما يا مس ابو ظبي محلاك والكل غالي، يا حي ملقاك. نرحب بكل اللي يسمعونا ايضا وكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك. فاطمة الزعابي تحياتي لك، ايضا اصيل حاضرين، اللي يبغى اي شيء حاضرين، فالكم طيب. يزن الشمري، ام زد، البدر بن سعود، تحياتنا للجميع. نرحب فيكم جميعا ودائما، ومثل ما عودناكم ايضا مريم راشد تحياتي لك، مثل ما عودناكم دائما نبدا ونستهل برنامجنا بفقره ايش رايك، ومثل ما نقول دائما ان كل واحد فينا عنده راي، وكل راي له قصة وتجربة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع. مش شرط دائما نكون متفقين، لأن الطبيعي أن نحن نختلف في معتقداتنا، في الطريقة اللي نشوف فيها الأمور. كل واحد يشوف الموضوع من زاويته الخاصة ويشوف الحياة بطريقته، ولكن ويعيش أيضا المواقف بمنظوره، ولكن مثل ما يقولون الاختلاف لا يفسد للود قضية. واليوم موضوعنا يمكن يكون تكلمنا عنه قبل بس يعني بشكل مختلف، موضوع يمس الكل، يمس الصغير والعود. يعني بسألكم سؤال اليوم، ثواني بس نعدل الصوت. يا سلام، بذمتكم كم مرة اليوم طرشتوا مسج الشخص زين وشفتوا العلامتين الزرق، ومرت ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وهذا الشخص ما رد عليكم؟ وكم مرة شفتوا السين زين إن شفتوا خلاص إن طلع السين ولكن الشخص هذا ما رد؟ وإذا دخلت أنت على أي أبليكيشن ثاني ممكن تشوف إن هذا الشخص مثلا أونلاين أو يالس يغرد على أكس، ولا قاعد ينزل ستوري مثلا طالع في كوفي، ولا قاعد يسوي شيء في مكان ما. فتحس أنت زين يا أخي، أنا طرشت لك يا أخي مسج بس أنت مسوي لي طاف. فشو رأيكم؟ هل تعتبرون أو هل هذا التجاهل الإلكتروني يعتبر قلة ذوق وعدم احترام، ولا نحن فيها يعني خلنا نقول البعض صار حساس بزيادة؟ وهل تشوفون أن الواحد يعني يعذر الناس؟ هل أن نحن نعذرهم الأشخاص هذيلا إذا إحنا كنا في هذا الموقف معاهم، نحطينا في هذا الموقف، ولا تحسون أن لا لازم الشخص يرد علي؟ طبعا يختلف الموضوع على حسب أهمية الموضوع، على أو على حسب أهمية الرسالة، إذا كانت بس رسالة من باب السلام.

0: الكلام او انك مطر الشيء او انك انت يالس يعني تسال عن موضوع مهم او شغله ضروريه. مستمعينا نتريى تفاعلكم واجوبتكم. بنروح الفاصل قصير وراجعين، خلكم معانا.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.
4: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: إلى كل من أساء الظن فجأة عن حياتي غاب، فمان الله من قلبي وعساك

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الناس أو الناس اللي نطرش لهم مسجات أو حتى هم يطرشولنا أحيانا، بس أحيانا نحن يعني نقول أن الأشخاص اللي نحن أحيانا نطرش لهم مسجات وممكن أنهم يفتحون الرسالة ولكن ما يردون حزتها، ما يردون في نفس الدقيقة، أو حتى مثلا أنه يرد عليك يقول لك والله أنا مشغول حاليا مثلا ويعني برد عليك بعدين مثلا، أو يرد على رسالتك ويقول لك بكلمك، لكن تشوف السين، تشوف إن شاف الرسالة. يعني ما أقول على الناس مثلا اللي حاطين خاصية الإخفاء فأنت ما تعرف إذا هو قرأ الرسالة ولا لا، ولكن الأشخاص اللي لا أنت تشوف أنه هو فتح رسالتك يزن يقول يتجاهل الرسالة. فاطمة الزعابي تقول لا تفتح رسالة وانت راقد. يا سلام. يعني أنت أكيد تسوونها. أيضا فاطمة تقول في العلاقات مش مهم كثرة الكلام، المهم أنك ما تحسس الشخص أن رسالته عبء عليك. تحياتنا لأهل المملكة، تحياتي يا هدى. مريم راشد ما فهمت رقم 4، شو قصدك مريم؟ زين تحياتنا البدر آمر دلل. أمزد يقول يمكن كان مشغول ونسى يرد عليه فرجع طرش له مرة ثانية لأنه تستوي لي هاي الحركة. المشكلة أمزد أن أحيانا أنت تطرش الرسالة حق شخص وفعلا يعني تشوف أنه هو قرأ الرسالة وأنت تكون يعني تستحي أنه تقول بتريا يوم يومين، بعدين ممكن أنك أنت ترجع وترسل الرسالة مرة ثانية. لكن تعرفون في ناس حتى لو هو نسى، شوفوا حتى لو هو نسى يعني فتح الرسالة ونسى أنه يرد عليك، ويعني لو أنت ما كلمته وسألته عن الموضوع بيقول لك إنزين ليش ما ذكرتني. وفي ناس لو ذكرتهم يعني يرد يعطيك نفس الأسلوب، يعني يقرأ المسج الثاني اللي هو المسج التذكيري بس ما يرد عليك بعد، لأنه ياخذها بشخصية أنه يا أخي أنا ما رديت عليك أول مرة، خلاص ليش تزعجني، يوم أنا بكون فاضي برد عليك. لايف تقول أوكي تقهر هاي الحركة قبل لكن الحين صارت عادي بعد ما خالط وايد ناس، عرفت ساعات الواحد ما له خلق يرد على الناس أو إنه ينسى. أيضا تقول ساعات الشخص يبغى يرد على الرسالة ولكن ينشغل بشيء ثاني. أيضا ليوا التمس لأخيك عذرا، 70 عذر. يلا اكس اكس اكس تقول صار حساس بزيادة الشخص. تحياتي لهل البحرين، تحياتنا يا حصة. تقول على حسب المود. ايضا في رسائل ما كانت تنتظر كلام كثير، كانت تنتظر احساس ان انا موجود واسمعك ومهتم. يا ساتر يا فاطمة. أيضا يزن الشمري يقول يشوف الرسالة بس ما يبي يرد وإنه يتجاهل. يقول حتى لو في أشخاص أحيانا يكونون فاضين بس بعد يعني نفس الحالة ما يبون يردون على الرسالة. أنا دايما أقول شغلة، أقول مثل ما أنت عطيت نفسك الحق، وأنا ما أتكلم الحين عن الرسائل، بنتعمق في المحاور وبنتكلم عن الموضوع مالنا، ولكن أنا دايما أقول أن مثل ما أنت تعطي نفسك الحق أنك أنت اليوم ترفع السماعة وتتصل علي مثلا الساعة الحين، أنا مثلا على الهواء في وقت البرنامج، ممكن في شخص يعرف أني أنا في وقت البرنامج ويتصل، وممكن ما يكون يعرف ما يعرف أني أنا الحين على الهواء ولكن اتصل علي، هو عطى نفسه الحق أنه يتصل في هاي الدقيقة، فأنا من حقي أرد في الوقت اللي ناسبني، لأني أكيد ما برد وأنا على الهواء، ما برد وأنا في الصلاة، ما برد وأنا مثلا في اجتماع مهم. فدائما أقول حق الأشخاص، حق كل اللي يسمعونا، أن عشان نحن ما نوصل أو ما ندخل في هذا
في هاي الحساسية اللي يعني نبنيها بيننا وبين الناس الثانية اللي حوالينا، إن مثل ما أنت تعطي نفسك الحق أنك تتصل أو تطرش مسج أو في أي وقت، أنت تختار الوقت اللي يناسبك دائما. فدائما حط في بالك أن أيضا الشخص الآخر من ناحية الأخرى أيضا من حقه أنه يتصل أو يسأل في الوقت أيضا اللي يناسبه. فاطمة تقول في ناس على حسب مزاجهم يردون. أيضا يزن يقول في ناس، كلكم أنتوا نفس الإجابة. فهي فعلا يعني، ودائما أحيانا مثلا نقول في لازم نحط قاعدة معينة، مثلا في قاعدة 24 ساعة. هل تشوفون أنتوا أن مثلا أن الشخص المفروض يرد خلال يوم واحد كحد أقصى يعني، ولا الغايب عذره معه؟ بس أنا سؤالي كيف لو الغيبة هذه طولت، يعني الغيبة استوت مو بيوم، استوت شهر مثلاً.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. أيضا نرحب بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك وكل الناس أيضا اللي جالسين يسمعونا في اللي يسمعونا في سيايرهم اللي يسمعونا عن طريق الابليكيشن أيضا. تحياتنا تحياتنا يا أحمد. انزين فاطمة تقول حافظ على هدوء قلبك ولا تجعل انتظار الرد يسيطر على يومك ومزاجك، في أشياء أجمل في الحياة. والله فاطمة في ناس الصراحة يعني خصوصا اللي يكون مثلا على أعصابه يعني أو يبقى ينتظر يعني رسالة معينة، رسالة اطمئنان، ممكن يكون يتريم يعني مطرش مسج يبي يطمن على حد، يبي يطمن عن موضوع مهم يخصه، وخصوصا يوم عندك حاجة عند حد يعني وتتريى بس تبى إجابة. ففعلا هذا الموضوع يخلي الشخص يعني يدخل في دوامة القلق هذه والخوف أحيانا. يزن يقول ما شيء اهتمام حق الرسائل. فاطمة تقول أحيانا مش الرد هو اللي نحن نحتاجه، نحتاج نحس أن الطرف الثاني ما فقد الشغف فينا. أوكي طبعا يعني هني نحن قاعدين نتكلم بشكل عام عن موضوع الرسائل، يعني مش شرط أن مثلا نقول الأشخاص هذيلا قراب من بعض، ممكن عادي أنت شخص مثلا في شخص تعرف من الأهل، جارك، شخص في جهة معينة، مثلا أنت جالس تراجع تبى تخلص أوراق أو تبى شيء مثلا وقاعد تتواصل معاه تبى تطمن يعني. فإحنا ما نقصد يعني أشخاص بعينهم، إحنا الموضوع خلنا نقول بشكل عشوائي، ولكن كل واحد فيكم هني يقول أن مثلا أو يحسبها بطريقته، أن فعلا يختلف الموضوع من شخص إلى آخر. يعني إذا فلان ما رد علي يمكن عادي أعطيه يوم يومين أسبوع شهر بالنسبة لي عادي، وفي شخص إذا ما رد علي في خلال ساعة الدنيا يعني مثل ما يقولون تقوم وتقعد، وفي شخص إذا يومين ما رد أو أسبوع هني ممكن أنت تدخل في مرحلة الزعل. فكل شخص له حالة. تكلمنا من شوي أو قبل الفاصل عن قاعدة 24 ساعة، نحن ليش ما نعطي مثلا أو هل نؤمن بفكرة 24 ساعة أن نعطي الشخص 24 ساعة وخلاص ونشوف إذا رد رد، ما رد عاد يعني الله يعينه. أيضا حصة تقول على حسب قرب الشخص. أيضا أوكي فاطمة تقول لا تخلي قلبك معلق في رسالة ولا بسعادة مؤقتة تأتي من إشعار، الراحة الحقيقية في شخص يطمئنك. يا سلام العصر إذا مو أوكي فاطمة تقول العصر إذا مو براقدة ما ردوا على رسالتي يا ويلهم، يعرفون مودي. زين ما إذا بعد راقدين الناس بعد شو تسوي؟ أيضا خلنا نقول في أيضا اللي هو التفرقة في الرد. فشو شعورك أنت كشخص يوم تشوف أن في شخص مثلا مثل ما ذكرنا أنه ما يرد على يعني مثلا طرشت له مسج على الواتساب، خلنا نكون دقيقين أكثر، وفي نفس اللحظة تشوف هذا الشخص مثلا في يالس في كوفي ولا شيء وينزل ستوري، فهل هذا يعتبر مثل ما يقولون يعني دائما تكون هذه هي الشرارة اللي مثل ما يقولون إعلان الحرب بين شخصين كذي، يقول كيف أنا الحين يالس أكلمه وأطرش له وأنا أشوفه ويالس هو ينزل مثلا أنه في كوفي، يعني مو بأنه مثلا مشغول، يمكن هالشخص بعد مشغول، يمكن في اجتماع، يمكن معاه حد، يمكن يعني في مليون عذر وعذر، أنت ما تعرف شو ظرف هذا الشخص، أو يمكن هو مش في المود أنه يرد عليك. روت مرحبتين يقول لا ما شيء عذر على طول بلوك.
فاطمة تقول الكل ما يزعل مني، أوكي أفتح الرسالة وقت ال... لا لا شوفوا وقت البرنامج، وقت برنامجنا أو وقت برامج إمارات FM رجاء لا حد يزعج أصدقائنا وإخواننا ومستمعينا، لا حد يطرش لهم مسج عشان يركزون معانا، عقب البرنامج بيردون عليكم. حصة تقول لا إذا يالس في الكوفي لازم يرد، ما هاي هي الفكرة. شوفوا هني الحين احنا ندخل في اختلاف وجهات النظر، وكل واحد يالس يشوف الموضوع بطريقته، بس انتو هل مثلا البعض فكر او قرر انه يلغي يعني يعفي نفسه من الاحراج، فخلاص لغى الخاصية، يعني انت ما تقدر تشوف اذا فلان قرأ رسالتك ولا ما قراها، فهو ممكن يكون قرأ الرسالة وممكن يكون ما قراها وممكن يكون طنشها، بس هو خلاص يعفي نفسه من الإحراج، ولكن يخلي الشخص الآخر يكون في يلس في حالة القلق هذه، ها فلان سمع المسج مالي ولا لا، قرأ الرسالة ولا ما قراها، انزين شو أسوي الحين؟ فتدخل الشخص هذا في دوامة من الأفكار. بس هذا الشخص يقول لك أنا خلاص قررت أريح راسي من الحنة والناس تلومني، ولا تحسون أن الشخص اللي يلغي هاي الخاصية يكون شخص غامض ومريب؟ يزن يقول هي يقرأ الرسالة بس يطنش وما يرد. أيضا روت يقول هي أكلمك بعد، أوكي يقول لك هي ثانية أو أكلمك بعد ساعة أو مشغول، أوكي يعني بس أنه الروت يقول ان الافضل ان على الاقل الشخص هذا يعطيني بس اي رد، يعني خبرني ان انا اوكي مثلا بعد ساعه برد عليك، بعد عشر دقائق

بعد يوم أي شيء، بس إنه ما يخليني في حالة في حالة الانتظار هذه. أيضا في أو نتكلم يعني تكيت الرد المتأخر، يعني شو العذر اللي ممكن أنت تقبله وشو العذر اللي تحس إنه خلنا نقول تسليك أو ما يترجع يعني. وأكيد أغلبكم مروا في موقف مشابه، فياريت اللي مر في نفس الموقف هذا يخبرنا يعني شو هو الاتيكيت أو شو الأسلوب الأفضل إن مثلا العذر اللي أنت ممكن تقوله حق الناس أو العذر اللي أنت أيضا ممكن تقبله، يعني لو الموقف هذا استوالك أنت. بي ناين يقول كنت تعشى، كنت تريك، كنت تغدى. أيضا فاطمة تقول اعتذر والله على البال لكن نسيت. أوكي، يعني الأعذار جاهزة على طول. العذر كنت راقدة، زين لو كنتوا راقدين. فاطمة تقول دائما الأعذار جاهزة. مستمعينا مكملين معاكم، بنروح لفاصل قصير وراجعين، خلكم معنا.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي، توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك وفي موضوعنا الشيق. أشوف أول ما قلت شو الاتيكيت أو اتيكيت الرد المتأخر أو شو الأعذار اللي تحبونها أو شو الأعذار اللي تعطونها، ما شاء الله أشوف الكل قام يعني يكتب ويسترسل في الكلام. زين، B9 قال العذر اني كنت اتعشى ولا اتريق ولا اتغدى. اوكي، فاطمة تقول اعتذر والله انك كنت على البال. حصة تقول العذر كنت راقدة. ايضا B9 يقول اسهل عذر ويا الاهل. اوكي، الوقت اللي اتصلت ما رد علي، حركت تلفونه ما شي فايدة، حتى الواتساب عقب رد علي. بس بعد ما يستوي، يعني تتصل، يعني انت ممكن تتصل على الشخص مرتين خلاص ما رد عليك، ممكن ترسل له رسالة وبعدين تنتظر، لان اكيد يعني لو اتصلت مرتين وثلاث وما رد يعني اكيد في شيء، في سبب. ايضا كرم يقول اعتذر بطريقة حلوة لانه هو ارسل بوقت فراغه مش وقت فراغي. يا سلام عليك يا كرم. كرم فعلا يمكن انت تعليقك هو نفس الشيء اللي أنا قلته من قبل، يعني من الفاصل، قبل الفاصل عفوا، قلت إن مثل ما أنت تعطي نفسك الحق أنك تتصل على شخص أو ترسل له رسالة في الوقت اللي يناسبك، أيضا هو من حقه يرد على رسالتك أو على مكالمتك أيضا في الوقت اللي يكون مناسب له. إنزين، أحمد يقول مرة واحد خدت من عنده حاية واتفقت وياه اليوم لفلاني بكلمك أوكي عشان أخذ الغرض هذا، وشكله أوكي ولست تتصل عليه وما رد عليك. تحياتنا للدكتور خالد. أيضا يقول شو الفايدة، بعض الأشخاص حتى اعتذارهم ما يشفع لهم. تحياتي يا عمير. وين يا عمير؟ غايب، يقولون من كثر أو من طول الغيبات يا بالغنايم. أيضا سي ويفز، العذر بيكون أريد أشوفك لايف وأسمع صوتك، حسب كذي ما رديت على المسج. يا سلام يا سلام، دايما أحس، شوفوا دايما الأعذار جاهزة، دايما الأعذار جاهزة.

عمير عذري إذا ما أردت كنت أكل. بعد ما شاء الله كلكم تأكلون 24 ساعة بعد ما يستوي. تحياتي تحياتي يا عمير، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. حصة تقول أو والله ما سمعت الفون والموبايل أصلا في إيدي، يعني تعترفين يا حصة. يا جماعة كل اللي يسمعونا حصة من البحرين، إذا ما ردت عليكم فاعرفوا أن التلفون في إيدها بس هي ما تبى ترد. نجد تقول بالعمل، أوكي. يزن يقول أحسن الواحد يسوي بلوك حق الشخص اللي ما يرد على الرسالة ويطنش، عاد مش لهالدرجة يعني. نجد تقول يا في العمل يا نايمة. زين بس خلنا نروح شوي قبل ما نختم الموضوع اليوم، نتكلم عن الأصدقاء مثلا. هل الصديق اللي قريب منك هل هو مسموح له أنه مثلا يطول في الرد، أنه ما يرد عليك، ولا القريب هو اللي لازم يكون أول واحد يرد؟ يعني هل اليوم أنتوا تعطون العذر مثلا إذا شخص أنت علاقتك قوية فيه، هل تشوف أنه من يعني الشخص يمون من الميانة ومن القرب اللي أنتوا فيه إنه عادي رد عليك ما رد أنت ما تزعل، دايما أنت مجهز للعذر، ولا تشوف إنه لا إنه لأن هذا الشخص قريب مني فيعني أنت واجب عليك إنك أنت ترد على رسالتي على مكالمتي في نفس الوقت؟ ولكن دوم نقول إن أيضا البعض في الجانب الآخر صار عندهم هوس المراقبة، يعني هل صرنا نحن نراقب بعض زيادة عن اللزوم؟ ها فلان متى دخل، متى طلع، شو نزل، إنزين. فهل هذا الشيء هو اللي سبب لنا المشاكل؟ لأن أحس فعلا لو نيا نركز فيها، أيا كان فلان أنت الحين طرشت له على الواتساب أحيانا، على فكرة وهالشغلة شفتها بعيني، إن أحيانا في ناس مسوية خاصية ومثلا انت تطرش له على الواتساب لكن المسج ما يطلع له في النوتيفيكيشن، ما يطلع له الا اذا دخل داخل الواتساب يشوف الرسائل، لكن في نفس الوقت بتشوف الشخص هذا عادي طالع في كوفي، طالع في مكان، في السيارة، يصور سناب، يصور ستوري، فانت تقول في بالك هذا يعني لانك جالس تراقب تشوف ما رد علي. وفي ناس على فكرة فيها الطبع هذا، يعني عادي مثلا الحين شخص اتصل علي ما رديت عليه أو أرسل لي رسالة ما رديت، على طول بيدخل على الإنستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي وبيدخل يشوف أنا منزل شيء ولا لا عشان يتأكد أن أنا وين مثلا، أو إذا أنا يالس أشوف رسالته أو يالس أتجاهلها. ففي ناس أيضا تأخذ الموضوع يعني خلنا نقول إلى منحنى آخر. فهذا هو السؤال، أن ليش أنتوا أو ليش بعض الأشخاص يسوون هذا الشيء؟ تحياتي بالمجرن. حصة تقول برج المراقبة، أي بالضبط بالضبط. فاطمة تقول أيضا في ناس أنت ما تحتاج تبرر لهم. طيبين طيبين يا بالمجرن. يزن يقول شو الفائدة في الاهتمام؟ أي فاطمة بالضبط، أنت وين توج منزلة ستوري خير. تحياتي يا بن مجرن. في النهاية مستمعينا نقول أن التكنولوجيا المفروض فعلا هي تسهل حياتنا، تقربنا من بعض، مش ما تخلينا نتحسس من بعض على أتفه الأسباب. خذوا الأمور دائما بسعة صدر. ففي النهاية ومثل ما نقول واحد يلتمس لأخيه العذر، يعني حتى لو أعطاك سين أحيانا يعني عادي هو يقرأ المسج وهو يكون في عالم ثاني تماما. يعني هل يوم يقول لك شخص يقولون ما يعرف وين الله حاطه، هو هذا كذي شخص يكون ضايع ضايع أو عادي يعني مربوش، والله يعينه. وفي شخص أول ما ترسل له رسالة ولا أول ما تكلمه على طول يقول لك مرحبا الساعة،

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجا عدائيا مرفوضا وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. من جانبها قالت بريطانيا إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الصيني وإن الاجتماع سيكون إيجابيا. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان 6 بلدات جنوبية بضرورة الإخلاء فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان أمس عن سقوط 13 قتيلا و14 جريحا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا. وذكرت السلطات المختصة أن مدينة كيب تاون تأثرت بشدة بالفيضانات حيث أغلقت المدارس وبعض المناطق السياحية، إضافة إلى تضرر أكثر من 10,000 مبنى. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا الـ10.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
6: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

تبى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات اف ام، كل يوم غير. من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف، بنضحك وبنلعب.

الثانية. يا هلا يا هلا، نرحب بالجميع. ونروح لفقرة أغرب شيء. مثل ما عودناكم دائما تجيني بأشياء غريبة وعجيبة، يعني قصص، مواضيع، اختراعات. المهم إنه يكون شو شيء بالنسبة لنا غريب. الحين نحن إذا بغينا نغير جو مثلا، يعني في البلاد، اللي بيحجز فندق في دبي، بوظبي، رأس الخيمة، اللي بيسافر، يعني اللي بيروح إيطاليا، فرنسا، لندن، وين ما، يعني أي مكان في العالم. فاطمة نشيطة خارجيا كسولة داخليا. خلاص داخلين على الصيف الحين، الحين الصيف يعني شو، يعني شمس، يعني فيتامين دي، يعني طاقة على طول. لكن شو رأيكم في الشخص أو اللي حاجز يعني اللي بيحجز فندق أو بيحجز في مكان، يعني هاي الأماكن اللي الواحد متعود عليها، ولكن شو رأيكم في الشخص اللي يحجز غرفته خارج كوكب الأرض؟ صح، لا اللي سمعتوه صح، خارج الكرة الأرضية. من جميرة، اوكي، ها مش من الاسم، اسمش الاكاونت، من جميرة روح الغالي، يا سلام، روح الغالي عفوا، يقول المزاج يباله سفرة تغير المزاج. هاي كيف بعد، المزاج يباله سفرة تغير المزاج. سي ويفز، لا لا اصبر اصبر، لا انت ما تحتاج شو اسمه، ما تقدر تروح بالتاكسي، لا لازم انت تحتاج الحين، بتعرف شو تحتاج، حتى بعد مو بطيارة، بعد شيء اصعب. فاللي سمعتوه صح، لا انا ما حجزت يا جماعة، انا ما حجزت، انا بس جالس اقولكم، اخبركم بس اغرب شيء. القصة ان العالم الحين يجهز لأول فندق فضائي في التاريخ. تخيلوا محطة فضائية عملاقة على شكل دائرة تدور حول الأرض، فيها غرف فندقية ومطاعم، سينما، جيم، إلى آخره. انتو تعرفون عبد الرحمن وبرنامج كليك، يعني نحن ما نيبلكم إلا الأشياء الغريبة، وفي هالفقرة دايما يعني توقعوا اللا متوقع. شفت كيف يا روت، يعني ما سدتهم الأرض، يبون يسيرون وين، يبون يسيرون الفضاء. انت احجز وعقب نحن، لا لا انا احب اكون، خلني على الأرض احسن. من جميرة يقول جوي، او تقول جوي الأشياء الغريبة، فندق فضائي، الله يرزقنا، اللهم آمين، اللهم آمين. ما احنا هني بس عشان ما حد يعني يسيء الفهم، احنا دائما في فقرة أغرب شيء أو أغرب شيء حول العالم، نتكلم عن يعني اختراعات، قصص غريبة، أو أحيانا أماكن غريبة. لكن الغرابة في هذا الموضوع وين؟ الغرابة أن الفندق هذا يلف عشان يولد جاذبية اصطناعية، يعني تقدر تمشي عادي فيه. فإذا دخلت مثلا، خلنا نقول الملحق الرياضي اللي فيه، تقدر تنقز 10 أمتار فوق كأنك سوبرمان، لأن الجاذبية طبعا هناك أخف. ولكن سؤالنا، من أي دولة خلنا نقول طلع هذا المشروع؟ طبعا المشروع هذا طالع من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا طبعا من المهندسين والخبراء، عفوا الخبراء اللي شغالين في وكالة ناسا. الله يسلمك، والله الصوت لك عليه شوية معلي. أيضا يقول روت، يقول الريال سابق عصره ب5 مجرات. شفتوا كيف بنروح الفضاء؟
ولكن الفكرة الهندسية من الفندق هذا

الفندق طبعا مصمم على شكل عجلة عملاقة تدور حوالين نفسها، ولكن ليش الدور؟ عشان مثل ما قلنا تخلق جاذبية اصطناعية مثل اللي نشوفها في أفلام، يعني أفلام الخيال العلمي، فتقدر تمشي على الأرض على الأرض على الأرضية وما تطير، لأن هناك أساسا ما في جاذبية، ولكن هم مسوينها بطريقة أنك أنت تقدر تتمشي. والله العظيم روت، أنت أوجه لك التحية لأنك أنت حاس فيني حاليا، يعني مندي ولا مضبي والله يباله مدفون، تبقى الصدق الحين بعد البرنامج على طول. حصة تقول ناسا يفلمون علينا، تحياتي لأهل البحرين. والله شوفوا، يعني هي في النهاية احنا علينا بما ان الارتكل موجودة انزين ونقدر نطلعها من على الانترنت والبحث موجود والخبر موجود. المطبخ السعودي يا جماعة، احنا هني بنسوي دعايات على الهواء ولا شو؟ فطالما الموضوع موجود فهو متاح، فنقدر نتكلم عنه بصرف النظر هم يعني هل هو حقيقة أو أقرب إلى الخيال مثل ما يقولون. بنسوي محل متاي هناك، يا سلام، وحلوة شويطر يا حصة، ولا شو رأيكم؟ مستمعين مكملين معاكم، ولكن بنروح للفضاء شوي وراجعين، خلكم معانا.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية، يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.

رجعنا لكم مستمعين من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يكم من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 ومكملين في موضوعنا. كنا نتكلم في فقرة أغرب شيء قبل الفاصل من شوي عن الفندق اللي بيكون في الفضاء. فطبعا تكلمنا عن الفكرة الهندسية وأيضا عن المساحة. فالفندق يقدر يستوعب حوالي ما يقارب 400 شخص, وفيه تقدر أيضا والعجيب والغريب أن هذا الفندق تقدر أيضا تتملك فيه, يعني في عندهم نظام فيلل موجود تقدر تشتريها, يعني مو بس أنك تروح تسكن, لا تقدر أنت أنك تمتلك فيلا في الفضاء. انتوا متخيلين الرفاهية يعني اللي قاعدين يسوونها؟ المخطط يضم طبعا مطاعم عالمية وصالات عرض ونوافذ عملاقة تعطيك منظر للأرض. انزين يعني اللي ما شافوه غير رواد الفضاء, يعني بعدين اللي يروح فوق يقول شوف نحن فوق وانتوا تحت. والله الود ودنا صراحة ناخذكم كلكم نروح نسير المريخ, نسير الفضاء هناك ونشوف الأرض من فوق.

روت يقول طبعا كل شيء مجاني صح؟ لا لا لا يا إنك في الأسعار اصبر. حصة تقول أهم شيء في نت، والله يعني تخيلي بعد كل هذا وما يسوون انترنت يعني. رهف تقول عندي فوبيا من المرتفعات، كل الأكل اللي موجود في الأرض موجود هناك، والله لا أعلم. تحياتي يا نجد، من الحين إذا في فلوس كنسل الرحلة. تدرون كم أساساً إنه يقال أن سعر الليلة هناك يعني قد تصل إلى يعني هي بتعدي، هي طبعاً الآلاف المؤلفة، ولكن قد تصل يعني الرقم ممكن يكون بالملايين. تخيلوا طبعاً نحن نشوف أحياناً يعني يوم يكون في إيفنتات، أو مثلاً الحين بما أن في مناسبة رياضية قريبة جداً اللي هي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكلمنا يمكن في الحلقات السابقة عن كيف أن بعض التذاكر صار سعرها مبالغ فيه، لدرجة أن سعر المباراة النهائية وصل إلى 2 مليون دولار. ففي تذكرة وصلت إلى هذا الحد، فما بالكم إذا أنتوا بتروحون المريخ أو الفضاء. شعرها غير النسيم، آه يا محبوب تعب وجنته. أما بالنسبة للأكل اللي سألوا عن الأكل، فتخيل تاكل برجر ها وكذي وبطاطا والكاتشب ويعني إنزين، واللي يطلب قهوة بس ما تقدر. طبعا القهوة أيضا في الأكل والشرب بيكون له يعني، ما بتاكل طبعا وتشرب بالطريقة العادية خلنا نقول، بما أن نعرف أنه ما في جاذبية، ولكن هناك هم مسوين المبنى بطريقة معينة أنك أنت تقدر على الأقل تمشي. بس البرجر مريخي يا سلام عليك. بس اللي كانوا يبون يأكلون مضبي ومدفون ومندي يعني، ها ما أعرف كيف بيأكلونه بس يعني. ثريد تقول الأكل مطحون أكل يهال، يعني ما في أكل صحي، والله عاد ما أدري. لكن اليوم خلنا نقول هذا السؤال الافتراضي، لو اليوم يعني فتحوا باب الحجز، هل عندكم الجرأة أن تكونون من أول 100 شخص يركبون الصاروخ ويروحون للفضاء، ولا بتقول خل غيري يجرب وبعدين أنا بشوف الموضوع هذا؟

ولكن مستمعينا نروح للمنطق، هل تشوفون أن اليوم صرف ملايين على ليلة واحدة؟ يعني ما أدري، أنا أشوفها بذخ الصراحة، يعني بصرف النظر أنا أعرف الحين، ولكن في ناس في النهاية ممكن أنهم يروحون. إذا خلنا نقول أو نجزم بأن الفكرة هذه بتم تطبيقها عفوا وخلاص بتصير، وفي ناس فعلا بيطيرون وبيروحون للفضاء. الله يا روت، فعلا غير أبوظبي يعني ما شيء. فاطمة الزعابي تقول لازم مرافق، وثري تقول يا حلو الأرض، وحصة تقول لازم محمول مكفول.

عاد ساعتها وقتها احنا بنحاول نشوف اذا البث مالنا يوصل للمريخ ولا لا. ايضا فاطمة تقول لهذا السبب يمكن نتمنى نهرب لكوكب بعيد لان الارض احيانا تصير اضيق من شعورنا. فاطمة الحين بتخلين الناس تجلس تفكر في الموضوع. بس فعلا يعني وبعدين بنروح تعرفون اذا رحنا هناك الحين كنا نقول من شوي نتكلم الناس اللي ما ترد علينا ويشوفون المسج اللي يروح المريخ ما بيرد عليكم بعدين. وطبعا الكل حد او الكل اول ما يوصل يفكر في اول ستوري بينزله واول كابشن بيحطه على الصورة. فيعني

0: روت يقول والله مشغول كنت في عطارد. مريم راشد تقول لا وألف لا. أحمد يقول هاي مغامرة الصراحة. يقولون اللي سألوا عن الأكل بعد يقولون إن الفندق يقول إنه بيقدم أرقى المطاعم العالمية، ولكن هل تتوقعون طبعا طعم الأكل مع الضغط اللي يستوي في الغلاف الجوي والموضوع الجاذبية الغريبة، فهل بيكون حلو ولا وقتها ورق عنب يا فاطمة؟ ورق العنب صح سريع، بس ساعتها والله بتشتاقون حق الأرض. ويقال أن مدة الرحلة يعني الوصول للفندق بياخذ رحلة قصيرة بالصاروخ، يعني كليك واحد وانت هناك، مش مثل الرحلات القديمة اللي كانت تاخذ أيام. فأنا ما أعرف صراحة، انتوا شو رأيكم في هالموضوع؟ الموضوع مش بس خيال، الموضوع صار بزنس واستثمار. اليوم الفضاء صار وجهة سياحية مثلها مثل أي مدينة، فشو رأيكم نجهز الشنط ولا نتم في البر أحسن؟ خبرونا أنتم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا. بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

البيت مش بس جدران البيت والملاذ الآمن اللي نكون فيه، على طبيعتنا والمكان اللي نحس فيه فعلا بالراحة وبالانتماء. وعشان تشيتو اكسل هوم اطلقوا تشكيلة جميلة، خامات دافئة، الوان هادية وحرفية عالية، تخلي الاناقة والرفاهية جزء من يومكم ومن تفاصيل بيتكم. والاجمل والاحلى ان عندهم خصومات تبدأ من 25 وحتى 75%. تقدرون تزورون فروعهم او تتسوقون عبر الاونلاين 2xlhome.com.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. فاطمة تقول شنطتي جاهزة. أنتوا بعدكم الحين تتشاورون إذا بتروحون لكوكب ثاني ولا لا. حاضرين حاضرين، كل اللي طلبوا أغاني بنحط لهم إن شاء الله. روت يقول من أبوظبي إلى سوريا ومن سوريا إلى أبوظبي. يا سلام يا سلام، والله ودنا أكيد نروح دمشق وحلب واللاذقية وكل الأماكن الجميلة وحمص بعد ما ننسى. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تفتح المحلات وترجع سوريا. أيضا إنزين، خلونا نروح إلى فقرة هل تعلم. واليوم فقرة هل تعلم يعني أنا أعتبرها اليوم بتكون مكملة لفقرة أغرب شيء، لأنه بعد شيء غريب وعجيب، ولكن اليوم لا اليابان ولا الصين، من أبوظبي لدبي ليش لا. اليوم يا جماعة بنروح، يعني هي معلومة واختراع، ولكن يعني هو الصراحة هو مثل ما يقولون المضحك المبكي. هل تعلم بأن بسبب انشغال الناس بتلفوناتهم من بيتنا لبيتنا، يا سلام يا فاطمة أسرع وأسهل شيء. هل تعلم اليوم أن بسبب انشغال الناس بتلفوناتهم هم يتمشون في الشوارع مثل ما نشوف دائما، يعني أغلب الناس عينها وين على التلفون. حتى أنا الحين عيني على التعليقات، جالس أقرأ وأشوف وأحاول، وعلى الشاشات. فدائما يوم نمشي في الأندومي، يا ميرا تحياتي لميرا، ميرا ماسكة علي الموضوع من هذيك الحلقة. انزين، فاليوم أغلب الناس حوالين العالم دائما ماسكين تلفوناتهم. خلنا نكون واقعيين، يعني وين ما نروح اليوم، تروح المول تتمشى تشوف أحيانا الناس يالسة تمشي وماسكين أو عينهم على التلفون، يعني فعلا ما يشوف أساسا اللي قدامه. أحيانا تشوف ناس في السيارة يالسة تسوق وأيضا عينها على التلفون. فنعرف أن الشيء هذا شوية يعني هي عادة سيئة، ولكن اليوم في مصمم ومخترع كوري اخترع شيء اسمه The Third Eye أو العين الثالثة، وهي عين بلاستيكية. ويعني أنا أعرف أن الموضوع غريب بعض الشيء، ولكن إحنا خلونا نمشي مع الفكرة أو مع المعلومة اليوم. إنزين، وعن غرابتها إنه يحط عين على، يعني تخلي عين على راسك أو على يبهتك، أوكي، وهي اللي تفتح وتشوف لك الدرب وانت منزل راسك وطالع تلفونك. وفي نفس الوقت العين هذه عبارة عن عين إلكترونية فيها حساسات، فيوم انت تنزل راسك جفن العين يفتح تلقائيا، وإذا قربت من أي عائق يعني ينبهك. فهي فعلا شيء غريب، وتقدر تشبكها مع التلفون، فأنت كأنك حاط عين يالسة تشوف، وفي نفس الوقت تطلع لك الصورة أو صورة الشيء في الشاشة عندك في التلفون. فالعين تطلع صوت أيضا تنبيه إذا أنت كنت على وشك أنك أنت مثلا تدعم أو شيء. راشد يقول ما أثق فيها عن تموتني بعيد الشر. حصة تقول أنمي يعني، والله كل شيء جايز. مريم بتقول بسير من أبوظبي لين العين، يا سلام دار الزين. يلا الحين فاطمة الحين والبنات يسألون شو لون العين. لا هم ما حددوا لون العين، وأتوقع إذا البزنس هذا بينجح لأن البنات بينجحون أتوقع. اللي بتاخذ لون عسلي واللي أسود واللي أخضر واللي أزرق. كيف نثبتها؟ أي قول كيف نثبتها. هي تتثبت على اليبهة، بس مش مذكور كيف، أو يعني أكيد فيها مثل ما يقولون اللي هو الدبل فيس أو شيء فيلزق فيها. بس نقولوا لي اليوم شو رأيكم، منو منكم ممكن أن يسوي هذا الشيء؟ لأن أنا أحس أو وأنا أقرأ المعلومة أن أغلب الناس قالوا أنه يعني كأنك تشوف زومبيز يالسين يمشون في الشارع، يعني نفس الأشياء اللي نشوفها في الأفلام ممكن نشوفها في الواقع. ولكن هل تشوفون أن نحن اليوم وصلنا لمرحلة من الإدمان إن اللي تخلينا نلبس عين ثالثة؟ يعني ما أدري الصراحة. والغريب أنك أنت تلبس عين على يبهتك، ولهالدرجة فعلا وصلنا إلى مرحلة أنك أنت ما تخلي التلفون، ما تقدر تودر التلفون، ولا هالشي يعتبر يعني استهزاء بذكاء البشر؟ وهل تحسون اليوم ان مثلا يعني مع ان في افكار ثانيه ممكن ان ان ان الناس تسويها، يعني بدل هالاختراع اللي انا اشوفه قاعد يشجع الناس انها تعال والله وخلك ماسك التلفون 24 ساعه، تقدر تسوي مثلا مسارات معينه في الشارع او في اي مكان، مثل ما اليوم احنا عندنا مسار للشاحنات، مسار للسيايير، مسار للسياكل، ممكن يكون في مسار مثلا أو ممر حق الناس اللي يطالعون تلفوناتهم، ما تكلم المسار المشي العادي لا، يعني ممكن يكلفون على أعمارهم شوي ويخترعون شيء أنا أشوفه يعني يكون أنسب للطبيعة البشرية. لكن لو هالاختراع توفر في محلاتنا اليوم في الخليج أو في الدول العربية، هل بتشترونه حق عيالكم، حق نفسكم، حق ربعكم اللي دوم عينهم على الشاشة؟ روت يقول خلونا فضائيين وهذا تجهيز عشان تسكن في المريخ. ممكن أيضا ميرا تقول لا، خلود تقول هذا استهزاء طبعا. تدرون أن في ألمانيا حصة تقول لا مستحيل نحن عينين ونسوي حوادث، هالمرة بعد عين ثالثة؟ هذا يوم واحد حصة مثلا بعيد الشر يسوي حادث ولا شيء يقولون والله هذا عين صابته، بس الحين ما يعرفون بسبة أي عين عاد. بس تعرفون أن في دول مثل ألمانيا وكوريا حطوا إشارات مرور على أو في الأرضية على الرصيف، لأنهم فعلا فقدوا الأمل أن الناس ترفع راسها وتطالع الإشارة العادية، فقالوا خلنا نحط ليتات أيضا في الأرض وتحت ريولهم. ما أتكلم عن اللي هي الإنارات الصغيرة لا، يعني مسوينها بشكل مختلف. نحن أيضا عندنا يعني في دولة الإمارات وفي بعض المناطق مثلا في دبي في الداون تاون تلاقي عند اللي هو العبور المشاة مثلا تلاقي فيه الإضاءات مثلا مستوي الإشارة خضراء، الألوان تستوي خضراء، ونفس الشيء تستوي حمراء أيضا نشوف الألوان تستوي باللون الأحمر. أيضا في تعليق يقول لا بالعربي ولا بالإنجليزي ولا بالهندي ولا بال ففعلا أحس أن أحيانا هذه خلنا نقول التطورات أو الاختراعات، يعني أنا أشوف أن بعض الأوقات يكون فعلا مبالغ فيها يعني، فأحس أن وبعضها توصل إلى الاستهزاء يعني بالبشر. فما أدري أنتوا مستمعين شو رأيكم في هذا الموضوع؟ النظارة حلوة غمضت وتخيلتها. مستمعين مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، بنروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم، خلكم معنا.
1: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

حب الوطن يا مستمعين غير، وممكن نشوفه في حالات كثيرة، يظهر في دمعة فخر يوم نشوف علمنا يرفرف في الفضاء وفي أعالي القمم، ويظهر في ابتسامة نوزعها على كل ضيف يزور دارنا، ويظهر في حرصنا على سمعة بلادنا في كل مكان نروح له. الإمارات ما عطتنا بس أمان ورخاء، عطتنا هوية وعطتنا حلم، خلتنا نحس أن المستحيل مجرد كلمة وأن الطموح ما له سقف.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة، روح شبابية 100%.
1: مستمعينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة جدا ومفعمة بالنشاط والحيوية. طبعا أشكركم وأشكر الجميع على تفاعلهم وتعليقاتهم الجميلة ومرورهم الأجمل. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وأشوفكم باكر إن شاء الله على خير. مع السلامة.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. نمت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 5,750,000,000 درهم خلال الربع الأول من عام 2026، فيما قفز إجمالي صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول ليصل إلى 653,000,000 درهم. أعلنت شركتا مينت جيت وي وألتيرناتيف كابيتال التابعة لأبوظبي كابيتال جروب حصولهما على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس بنك عملة المحلي الذي سيتخذ من إمارة أم القيوين مقرا رئيسيا لعملياته ضمن خطط تشغيلية تستهدف تغطية مختلف إمارات الدولة. أطلقت ثينك بروب المؤسسة التدريبية العقارية أول أكاديمية متخصصة من نوعها في الدولة لتأهيل

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: روق المزاج وعلي المود وثبت إمارات اف ام وارفع الصوت.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
6: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
7: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
8: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية.

0: وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: أنتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: أنتوا أماننا.
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

بدينا معاكم بنغمة صوت، شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

0: الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة.

قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استولت تحت،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق انه فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
8: بحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
7: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: للكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: نس ناس البديعي نس نس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلقى الغليظ ولحمته مرة.
1: قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصناً منيعاً بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننتهي

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: مساكم الله بالخير جميعا، واهلا وسهلا بكم نورين.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيال اسمع إمارات اف ام وخلي الفرحة تزيد.
2: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
2: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: Saranghae, come on.
1: إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتلال.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي. قم
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
3: انتم
1: المادة. مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان
1: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
1: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبيل كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته وابتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

الصدر ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عندي الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قفيت وهديتها.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: أجيال وراء أجيال نستمتع بها الجمال على إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك بالكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيضا من هذا.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهر.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجاتنا في كل مكان، دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك تعيش.

0: لكن عاد
1: أحب الأسقرت.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: عالق في زحمة التفكير؟
2: يس.
1: خذ لك نفس وشوية بريك للتغيير.